قوم يا ابني نروح قوم نرحل، هالأرض يبست نشف الشلال، مات الزرع والشمس أكلت مواسمنا، نشف الشلال، ما ضل عنزي ولا خروف، يبسوا المراعي والبشر جنوا، وعينك يا ابني بهالجبال تشوف كيف كانوا جدودك يغنوا.

0: فينا نطيق على الحال.
1: بدنا شدنا الارض، بدنا مي.
2: بس
3: طيب بس

تنرد قيد الدهر خلينا حبايب.

Thank you.

وصل المير وجوده.

0: صلباتنا يا أمير، والخير ماض بكان.
1: حق يا شيخ، الله كبير ونيال كل من ساب. غنوا يا ربعي وتلوا هالدنيا.

ممكن نبنى. اهلا بسلمى الغوية البدة منها غنية. اهلا يا عم عوم اهلا. اهلا بالعم سهلا. مبروك يا ابني مبروك.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم، بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر، وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: معك ومر عليك قوي لو كنت جبار، كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح، مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اسنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك وبس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، درابزين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودرابزين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، عم بحكيكم من برده، دايما بسمع اذاعه كوكبه. انا داني. الافضل من هيك انه اذاعه كوكبه على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع اذاعه كوكبه، وبمشواري على الضيعه بسمع اذاعه كوكبه كمان.
1: عم تسمعونا من كل انحاء العالم، معكن راديو كوكبه.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فکرم طيب عظيم ايه في عندنا حاضر لا لا بعض الاسعار على ما هي مش رح اعمل مثل غيري ايوه كرام لا لا ما يمكن لك فكرة بعد الظهر بكل الضاعنة بدك شي غيره على راسي تكرم عينك الغرض يلزم اخي على السلام يا امين
1: نعم نعم على هون
0: نزل لي الطلبية على المستودع وكلهم حضروها من كل بيت وبعد الظهر لازم تكون باستلام صاحبه
1: حاضر
2: يعطيك العافية خي ابو ملحين
0: سلام بالقهوة
2: هي اجت القهوة ها
0: تسلموا يا درويش هون هذا بوم
2: في الجنة اللي قبله ما اعطيتني بوم فيه انتبه ها
0: شو عم تحكي ليش ما قلت ليش ليه
2: انت كنت عم تحكي بالتليفون والمحل معجوق بالزباين
0: خذ بوم لحالك
2: يسلم ويعطيك العافية
0: ايدك عافية
2: الله معك خي ابو ملحين يعطيك العافية
0: اهلا وسيم افندي كيفك لحظة تفضل محلات ابو ملحم تجاري مين بيحكي
3: تفضل تفضل تحكي
2: خد حريتك
0: عفوا عم بحكي معك
2: انا اليوم ما في عندي شغل
0: اهلين ايه قلت يا خي الحق على مني انا ما قلت لكش من الجمعه الماضي انك تاخذ كل طلبياتك هيا غلت الضحك شو بدي اعمل لك

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا أقل من نص ساعة.
2: ايه نحن قاعدين عم نتفرج.
3: مرحبا.
4: أهلا مرحبتك جميل. شوف شو بده الأستاذ.
3: أهلا أستاذ.
5: أهلا فيك
3: مور. شو بتريد؟
5: ولا جاي أعرض عليكم بعض منتجات شركتنا. عنا عدة أصناف لحومات وخضرة معلبة وكلها من الجنس الفاخر الفاخر. تفضل شوف.
3: إذا بتريد تحكي مع المعلم أنا شغيل هاو. يا معلمي شوف شو بده الأستاذ.
4: شو بده الأستاذ؟
3: جايب لنا منتجات شركة جديدة.
5: للحقيقة بضاعة شركتنا ما بيعلى عليها بضاعة. تفضل شوف الصنف.
4: إنه أنت جاي تبيعني؟ مش جاي تشتري من عندي؟ لا يا خيي، إذا لازمك بضاعة تبيعها.
5: بس هالبضاعة يا معلم اسمع مني.
4: يا الله يا خيي قلت لك مش لازمني بضاعة يعني مش لازمني. بدك تبيع بضاعتك؟ لا قلك وقت. لك وينو؟ رح اجي لك على هديك. روح لعنده وهديك بيشتري منك. خذ اغراضك.
5: للحقيقة حبيت انصحك.
4: انصحني؟
5: بس للأسف.
4: روح يا خيي. روح روح انصح لي شي واحد يجي يشتري من عندي.
3: بس يا معلمي شايف لك البضاعة أصلية وطازة.
4: شو قصتك أنت؟ في شي بوجهك نظر؟ مش شايف؟ ما تنبيع البضاعة اللي عنا بالأول. ليك ليك ليك ليك ليك. زبون بيروح، زبون بيجي. طلبية بتروح، طلبية بتجي. ليك ليك ليك.
3: ليك ليك التاجر اللي كان عنا راح لعنده كمان.
4: إيه وأكيد رح يتعامل معه. وبكرة بتشوف.
6: الحقيقة وسيم أفندي. نحن هون بايعنا بالجملة بس بصفتك شرفت محلك. أهلا وسهلا فيك. طلبت منها طلبية تكرم عينك ولا أخر.
7: ممنونك سيد أبو مهدي.
6: أهلا أهلا. يا أمين.
8: نعم علي.
6: أمنوا لي هالطلبية لوسيم أفندي وصلوا له إياها على نص البيت. إيه؟
8: حاضر معلم. تكرم عينك وسيم أفندي.
7: خذ يا أمين هيدي حلوة عندك.
8: مشكور مشكور وسيم أفندي الله يديمك.
6: أهلا وسهلا.
7: بس سيد ابو منحي معدم مؤخر بي ما معي مصاري ادفع.
6: ايه
7: بيسوا عمل لك تشيك بالمبلغ
6: ولا هو على بالك وسيم افندي؟
7: مبلغ مش حرزاني تقيد بالدفتر. قديش قلت لي؟ 380
6: يا سيدي. مش حرزانين 320
7: ليره. 320 ليره وحبه مسك لها الشوارب يا سيدي.
6: الله يسلم امرك.
7: تفضل. أنا ممنون كثير على الخدمة.
6: يعني شو مالك؟
7: خاطرك سيدي.
6: فيك مع السلامة. سلامنا للعائلة يا
7: الله يسلمك.
6: ليه؟ عفوا يمكن أخرتك.
5: لا لا أبدا يعطيك العافية. جاي أعرض عليك بعض منتوجات شركتنا.
6: تفضل تفضل. هات شو هي منتوجات هيدي؟
5: تفضل شوف.
6: أوه أنا بعرفها الشركة.
5: حتى والشركة بحاجة لوكيل عام بهالمنطقة.
6: صحيح؟
5: نعم.
6: بس بحب أعرف شو الأسعار إذا ممكن.
5: إيه بس. تفضل.
6: عفوا.
4: شفت؟ قلت لك رح يتعامل معه.
3: ايه انت يا معلمي ما الحق عليك. الرجال اجى لعنا بالاول ليش ما
4: هسه سكوت بقى. وسيم افندي. الله معك وسيم افندي. اهلا شرف. اهلا.
7: الله معك سيد عبود.
4: اهلا اهلا.
7: كيف صحة؟
4: الله يسلمك شرف. تفضل.
7: شكرا.
4: اهلا اهلا.
7: طمني كيف الشغل معك؟
4: منيح. ولو وسيم افندي ما نحن كمان اصحاب وجيران وقرايب وما اشبه ذلك.
7: مظبوط ما في شك. ليش في شيء؟
4: لكن ما في شيء ولو هيك ما بتيجي ما بيسوى تيجي تنفعني الي مثل ما بتروح تنفعه لهيبة هونيك.
7: مين تقصد ابو منحيم؟ والله يا سيدي من حقك تعتب علي. ما بعرف والله اليوم كيف سائبت ومرقت لعنده.
4: طيب اذا ممكن مرة تاني خليها تسائب وتجي لعندي انا. اما نحن بتعرف منحب الأوادم المحترمين الزبائن مثل أفضالك.
7: شكرا شكرا. لكن بس عدم المؤاخذة كأن يا سيدي تكرم تكرم غير مرة ببقى نيجي يشتري.
4: مش على شيء مش على شيء يا وسيم أفندي. بس أنا شخصيا بالفعل حبيت أني نبهك لأنه صاحبنا هوني بضاعته مغشوشة.
7: مين أبو ملحين؟ لا يا سيد عبود انا ما الخصوص هيدا

0: بتقدر تحكي شيء ابدا عنه. انا ده صار اللي بتعمل انا ما اشتكيت من عملته ابدا بعد. بعدين يا عبود تجارك وزميلك بالتجاره ما بيسوى ابدا انك تطعم بقفيه.
1: انا اطعم بقفيه؟ اعوذ بالله. يا عمي ما نحن جيران بالتجاره وجيران بالسكن نحن وياه، وبعدين السهرات كل ليلة السهره يا عنده.
0: يا سيدي على كل حال انا شخصيا بتمنى الخير لك وله، وبتمنى لكم التوفيق لاثنيناتكم. وهي يا سيدي اليوم ما بدي اشتري اغراض، راح بشتري بنفعك كمباراه. هي ده اللي صار.
1: طيب يلا جميل، شوف لي وسيم افندي شو بده اغراض. شرف.
2: حاضر معلمي، محل حسابه لوسيم افندي.
0: هي ثلاثه بس.
3: شو اختك بتروح عم بتقفط وبترجع عم بتقفط؟ مش عجبتك هالتجاره؟ بيعوا بقى لهالمحل وشوف لك شي شغله غيره.
4: شوف لي شي شغله غيره؟ ماشي في مثل التجاره؟ بس الله يلعن الحظ اللي عم بيعكسني. اخ شو بده يحكي الواحد؟ بتشوفي الشغل عند خاينة ابو مي طرف، وانا بالنهار كله يلا يلحقني بعتين ثلاثه. اخ لكن شفت السماعة بايدك، مع مين كنت عم تحكي؟
3: ايه حقا، وعدت لجارتنا ام ملحم نروح نسهر عندهم الليله.
4: كمان ما بكفيش حرق لي قلبي بالمحل تحت، طيب يرجع يروح يكفي علي؟ بديش روح اسهر عندهم.
3: ام بلا بدك تروح، لاني انا وعدت لجارتنا وخلص. بعدين ليش تتظهر على حالك انت الهم والحزن؟ كل مين بياكل رزقته؟ يلا شلي بقى الحسد والغير من راسك.
4: اخ ابن مبارح بالتجاره صار بده يقوطب علي، وخذي هلا بده يقعد يتبزح قدامي ويبلش يعد. خيي
1: بعنا هيك، خيي اشترينا هيك، ربحنا هيك، حطينا بالبنك هيك، وانا اقعد قبيل واتحرقص.
3: لا تتحرقص ولا شي، هو بيتبجح انت تبجح اكتر منه، وكبر البيضة ولش ماتت العدو.
4: هاي روحي حضري لنا لقمة نتعشر.
3: ايه
4: روحي
3: رايحة.
4: ما بدي اقدر اتبجح انا كمان.
3: ها معكني هودي جيران. يا اهلا وسهلا بالجيران الطيبين المحبين الاوادي.
5: الله معك يا ست ملحي.
3: اهلين كيفك؟ تفضلوا شرفوا.
5: شكرا.
6: اهلا والف مرحبا جيران الهلا والرضا.
5: الله معك خيب ملحي.
3: اهلا نور الدار.
5: طول عمركم.
4: يا عمي بالاسم جيران.
5: ايوه والله بس مش عم نشوف بعضنا. انت ملتهي بشغلك وانا ملتهي بشغلي.
6: كثر خير الله على هن.
3: ايه صحيح.
6: الحمد لله الشغل كثير منيح. مش عم لحق انا بما يختص فيه.
5: انا هيك كمان. يعني بدي اقول لك قديش عم بتحصر تقدر شوفي.
6: شايف
5: اقعد انا وياك نحكي لنا شي شوي. نشرب فنجان قهوه سوا ولانه ابدا. شوف زبون بيطلع من عندي زبوني ثلاثة بيفوتوا.
6: نعم زين.
5: طلبيات من فج وغمي. بتصدقوا؟ عندي تليفونين طول النهار بيرنوا وبحتار على أي تليفون بيرن. كثر خير أمرك. الحمد لله نشكر على هالنعمة.
3: شو هالحكي يا عمي؟ قديش بيكون الواحد مرتاح ومتهني بعيشته لما بيكون موفق بشغله؟
6: إيه صحيح.
5: مظبوط.
6: إيه
5: كثير بينبسط.
3: بس على كل حال النجاح والتوفيق كلها بتجي من وراء الاستقامة والنوايا الطيبة.
7: يا ست الملحي النوايا الطيبة هي أساس النجاح.
5: مظبوط هي أساس النجاح. خيب ملحي كأني شفت اليوم واحد هيك حامل شنطه ومعه بضاعة فيها. ما يلي عندك مش هاي؟
6: والله واتفقت معه يكون وكيل الشركة اللي بقى المنطقة. وانا كنت عم بدرس الاسعار هلا. بكرا الله راد رح تيجي البضاعة.
3: حقا شو بدي اخبركم يا جماعة، اليوم اتفقت انا وبو ملحيم اذا ساعدوا بالشغل.
7: صحيح.
5: بشو بدك تساعديه بالشغل؟
3: كيف بشوك عبود بشو ما كان، ولانه برد على التليفون او بسجل الطلبات بكف. وين كمان تخي عبود، خلي انا احمد تنزل تساعدك بالشغل. انت من تمك عم تقول مش عم يصير لك وقت ترد على التليفون.
7: ايه يا عبود
3: ولو انه بفترة قبل الظهر وبال
5: طولي بالك تشوف طولي بالك خيب ملحي
6: شو خيب
5: انت كيف بتقبل تنزل مرتك تساعدك بالشغل كيف
6: يا خي انا لازمني مساعد بدي مين يساعدني مش عم لحق شغل طيب سكرتيرة صعبة احسن ما اجيب سكرتيرة من برا
3: نعم نعم شو سكرتيرة من برا ما سكرتيرة من برا لك يا ابو ملحين من اول الطريق بدك تحسب لي اجار رسمي
6: المحل كله احسابك يا ملحين
3: وهلا بالاذن تفوت اعمل لي ركوة قهوة وبعد الظهر عملت قالب جاتوشي بشهي على شرف الوظيفة جديدة
1: شايف شايف كجميل هاي البضاعة وصلت وبلش يوزع على التجار
2: ايه قلت لك من وقتها يا معلمي تتفاوض مع الرجال انت ما كنت تقبل
1: اخ اخ انا كنت عارف هيك لا لا لا كم يوم بيروح كم يومين بيجوا لك
2: ايه الشاطر ما يموت دخلك معلمي مين هالست اللي ورا المكتب
1: هاي مرته يا سيدي مرته ارجيها تترد على التليفونات وانا هالمقصوف العمر التليفون له جمعه ما ردش لك هو بيصدر قوي امير وهي بترد على التليفونات بتسجل طلبيات لا
3: نعم انا بكون سكرتيركم يا معلوم كيف لك ايه شو طلبياتكم لحظه من فضلك
8: دغري دغري على المستورد يعطيكم العافية
3: قوي صوتك شوي إذا بتريد
8: يعني وين كنت؟
9: شفيت معلمي ما كنت عمدي صندوق لأبي يوسف شو نسيت؟
8: إيه صحيح حافظ ليك خليك هون أنا واصل عن جار عبود شوي
3: حاضر عيدة
5: ما نعت خي أبو ملحم ها جبت لك القهوة
8: حطها عندك جاي
3: بعرف ساعتين زمان بتكون الطلبية عندك كرم عينة
5: مبروك الوظيفة ست أم الحين قديش حتقبضي معاش
3: ايه ايه ايه علينا مين قالك تجيب قهوة خذ يا أمين
9: نعم معلمتي
3: خذ هالطلبية على المستودع وقل لهم يحضروها بظرف ساعتين فاهم
9: حاضر
5: وأنا كمان إذا بتريد يعطيني بون باتنين قهوة
3: هلا فهمني تشوف مين طلب منك تجيب قهوة
5: جوزة ست أم الحين هو موصيني كل ساعة بيجي القهوة صار فيني هيك بون أنا مشغول أكثر مني
3: خودي عمي هذا بون وتاني مرة ما تجيب قهوة إلا ما أنا أطلب منك سمعت؟
5: بس إذا كان زعل أبو ملحم أنا ما خصني ها
3: ما عليك محلات أبو ملحم التجارية نعم إنا نعم سكرة
6: قولك يا زلمة اسمع مني وخد لك كمية وتبقى تدفع لي حسب التيسير البضاعة مطلوبة بكثرة
5: يا خي ما بديش بضاعة
6: مش حر أنا الأسعار بدأت ترتفع خي عبود انتبه أنا بدي مشينك
5: الله يكبر شينك رح وزع بضاعتك على غير من التجار روح
6: على خاطرك بس بكرة ما تقعدش تلومي وتعتب علي ها
5: مش لحلومك لا مع السلامة
2: كمعلمي بما أنه مش طالب منك تدفع له نقدي خد لك كمية
5: أخ أخ يا عمي من أنت صار تاجر أبو ملحم ويستلم وكالات ويوزع على التجار من أنت
10: مرحب
2: مرحبتان
10: دخلكم هون في تاجر اسمه أبو ملحم تعرفوا لي وين محله
2: أبو ملحم
5: شو
2: بدك فيه لأبو ملحم
10: قالوا لي إنه معلم عمار مشهور بقى بحب شوفه ما صحب يرضى يتعامل معه
5: ليش عم يحكي الخواجة شو بيجيبوا لي بالعمار أبو ملحم 50 واحد واشطر من ابو ملحم برقم تحت باطي
10: ليش حضرتك معلم عمار كمان يا اخ
5: المدرسه اللي باول البلد بتعرفها
10: ايه شفتها
5: هيدي انا واضع تصميمها ومعمره يا عمي شو في مهندسين بهالمنطقه سالهم عني بيخبروك
10: عجيب بهالشطاره وتحولت لمعلم عمار وتبعت التجاره
5: تقلك لانه ال العمار بهالايام صاير نوع من التجارة والشغل البزيري يعني لازم عصفين صفصف حجار على الماشي كيف بدي اقول لك يعني اقل شغيل فاعل اليوم اذا بيقصد بيعمل معلم عمار
10: فهمت عليك شو بتقصد واكيد هيك ابو ملحم كمان
5: ابو ملحم يعني كمان بس لك الكلام بسرك ابو ملحم كان يشتغل عندي كنت زقق تراب بالصبورية
1: انا خليته يصير معلم. طيب لك انت وين مشروع العمار اللي عندك؟
10: هوني ما عندي شيء، عندي بالخليج وقت الحاضر عندي التزام بنيتين، وكل بناية ألف من 20 طابق.
1: الحق لك انا بسافر معك.
10: لا لا اسمح، انا إلي الشرف اتعاون معك، بس بحب شوف ابو ملحم بالاول، ممكن تدلون عليه؟
2: خي ابو ملحم هونو مقبلنا.
10: صحبه بالاذن، فاذا نشوف بعضنا اذن الى اذا لزم الامر.
0: اذا شفنا بعض ما بعد.
1: لا لا لا لا شو تحكي؟ لا شو تنطق؟ بعدك كسر هالايد وقطع هاللسان. لا لك انا لو بدي ادله بعرفش ادله
2: كمعلمي، بس هو ما بده اياه، هو بده ابو ملحم.
1: لك اسكت على القليل، يدبوا هاللسان يبعتلك قفشه من كعبه.
11: كأس تلفزيون لبنان بكرة القدم بين
10: فضل وقع هون ابو ملح.
12: على راسي يا سيدي.
10: مبروك سلف.
12: الله يبارك.
10: هاي نسخة لك وهاي نسخة تبقى معي. بس شي معلم ابو ملحم، شايفك مثل متخوف.
6: لا لا لا ابدا، بس حفكر بام ملحم، مش بعرف اذا رح تقدر تقوم باداره المحل بغيابي.
10: والله هيدي لازم كنت تفكر فيها قبل ما توقع على الاتفاقيه.
6: ولكن مش هم، بس
7: ما سمعتش منيح. سؤال دخلك ابو ملحم سؤال؟ تفضل.
10: يسلموا تتسلموا. يسلموا.
7: تفضل.
6: يسلموا.
10: يا ستي جوزك عتلان هم إدارة المحل بغيابه.
7: لا صدق، بالعكس أنا عتلان همه كيف رايح على الغرفة وكيف راح يقدر يتصرف لحاله هوني، ومعلاش من إدارة المحل هم.
6: بعرف يا ملحم بعرف، أنت قد الحمل بالزيادة، بس شو بعرفني لأول مرة منتلك عن بعض. وشاعر ما بعرف شاعر
7: ولا يهمك. ولا يهمك يا ابو ملحم، قوي قلبك وشعورك بالافتراق عن بعضنا نفس شعوري. وبخصوص إدارة المحل ما يكن لك فكر ابدا، حط ايدك ما مسقع، بكره بترجع وبتشوف. اما انك تفكر انه الرجال اقدر من المرأة بالإدارة، هيدي اذا بتريد شي لما
10: فكر. عظيم شفت ام ملحم عظيم، وبالاخص لاحظت عليك اليوم اللي من مرقت لعندكم على المحل انه عندك اداره ممتازه.
6: على كل حال انا راح عين لك مساعدين مخلصين اللي كنتي يبقوا يصرحوا لك الاعمال الصعبه.
7: اعمال صعبه؟ اعمال هيني هيدي مش وارده بفكري ابدا ابدا. ومتى ما كانت الاداره منظمه ومظبوطه كل شيء بيتسرح. معلكش.
6: تسلم يا ملحم تسلم. ايه الله يبارك بهمتك ونشاطك. ولا شو معلم حليم، امتى بدنا نسافر؟
10: والله خلال شهر لازم تكون هونيك، تكون بعثت لك الفيزا.
6: حق على فوقك، كيف تبعت لي فيزا لمعلم تاني؟ مصلحة، انا احتاج اخذ معي صديق معلم ممتاز يعني اتعاون معه هونيك.
10: معلوم بقدر، بس
7: ايه
10: واتفاقية مكللة بالنجاح ان شاء الله.
6: ان شاء الله يا
7: حليم.
6: ان شاء الله
7: حليم.
10: لا ما هو
7: خليك من كافي سارة سوا،
10: بعد عندي بعض اعمال لازم انجز الليل. تصبح على خير.
6: وانت من اهل يا معلم حليم. مع السلامة. انا كمان يا ملحين بالاذن شوي بدي اوصل صوب جارنا حبه.
7: يا لطيف، كنت عم فكر هلا وعرفت انه نفس الشخص اللي كنت عم فكر فيه انت عم تفكر فيه تاخده معك.
6: ايه يا ملحم، اولا عبود علم ممتاز بالعمار وبقدر بتكل عليه، وثانيا الله طعمك كل طعم.
7: ايه يا ابو ملحم ايه، معلش حرام، وبالاخص تجارته عاطي بالمرة هم.
6: يا حرام ايه، معلش يلا. بالاذن انا.
7: ايه مع السلامة. بتأخرش، ها ما طلبتك على العشاء.
6: لا ساعة زمان بس.
1: سكت يا عمي، ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. زلمة كان عندي بنص المحل وصمت من بين ايدي. اخ مدري قداش رح يضر هالالتزام ارباح على ابو ملحم مألوف وقلوف.
7: طيب ما انت عم بتقول انه كان بالمحل، كيف خليته يفل؟ كنت اتفقت معه.
1: مولاد الحلال بيعطين ولا عند ابو ملحم، ما بده الا ابو ملحم.
5: شو بتيجي اعمل فيه؟ بربطه عندي بالمحل بقوله لا بدك تعطيني الالتزام الي؟
4: ما بكفيه ارباح ابو ملحي، بده ارباح كمان بعد من العمار.
7: يا زلمي ليش محبس انت هيك؟ يمكن ما اتفقش معه لابو ملحم.
4: مش انا اقدر ايه كل لقمتي اقدر نام؟
5: مش رح نام الا ما اعرف شو صار.
7: يا سيدي الليل بتقدر تعرف شو صار. ابو ملحم بيته هون قريب منا وصال اساله.
5: معك حق، وليش ما بوصال صابه بعرف شو فيه؟
7: ايه؟
5: اه؟ بس انا طار صوابه. نعم قلبي ما عدتش اعرف شو بدي اعمل. انا واقف صوبك.
7: يلا روح الله يسهلنا.
5: مين ابو ملحم؟
6: اوف اوف
5: خير خير
6: ايه جد الرزقه خي عبود ايه جد الرزقه
5: خير ان شاء الله.
6: مسيك بالخير.
7: يسعد الف مساك. تفضل تفضل.
5: شو قلت خي ابو ملحم اجت الرزقه؟ اي رزقه؟
6: لك ايه اجت اليوم اجى لعندي هون مغترب من الخليج كلفني بالتزام بدر علينا الملايين.
5: بدر علينا يم عليك وحدك خي ابو ملحم.
6: ليش انت مع خبر والالتزام خي عبود؟
5: ايه ما الزلمي كان عندي وانا دليته لعندي. يا لطيف شو شكرت له فيه يا لطيف.
6: صحيح بارك الله فيك. لك فازا خلاص بدر علينا اثنين سوا الملايين.
5: طيب بس خي ابو ملحم الاتفاقية بينك وبينه اكيد انت عامل اتفاقيه نهائي.
6: لا هي بعد بايدي طازه كمان صاد قناه لايك
7: دخلك خي ابو ملحم. صحيح مثل ما خبرني جوزي يعني لبناء عمارتين وكل عماره بعشرين طابق.
6: ايه وفي التزامات غير مثل ما قال لي كمان الرجال متمول كبير يا عم متمول كبير.
5: خي الاتفاقيه هام بينك وبينه، انا شو دخلي بالموضوع؟
6: كيف شو دخلتك بالموضوع؟ ما انت جاري هون، جاري بالسكن وجاري بالتجارة وصديق قديم ومعلم عمار مثلي مثلك انت. ليش بسواش يكون في لك حصة بالالتزام؟
5: حصة يطلع لي انا كيف يعني يطلع لي حصة خيب منك؟
6: يا خيي بتفق انا وياك وبروح من هوني بياخدك معي تتعاون انا وياك سوا. صحيح التزام باسمي بس نجعل الارباح مناصفه بيني وبين
5: الشعب. تحكي خيب منك
6: ولو ما انت رح تتعب ورح تكون مسؤول مثلي كمان هون يكون
7: لك يرحم اصلك يا خي ومنحي.
6: الله يخليك.
7: صحيح انك جار من حق وحق.
6: الله يخليك.
5: طيب خي ومنحي انت من السفر انت
6: هلا استحصل على جواز سفرك. في قدامنا فرصه شهر لبين ما كانت جديد ليس.
5: يا عمي شو بك بعدك قاعده مثل السهلانه انت؟ امضي في شيء لابو ملحم فنجان قهوه ولنه يلا.
7: ولك قايمه قايمه ونشكر الله يلي رجع فلج جلدك على بدنك. نشكر الله. لحال والنقد لحال والمصروف لحال.
6: عظيم.
7: ايه
6: وبعدين مساله الطلبات.
7: ايه
6: الطلبات هيدي بتسجليها على نسختين مشان المقارنه عند التسديد.
7: على الدفتر هذا مش
6: هيك؟ على الدفتر هيدا.
7: طيب
6: وبعدين مساله العمال.
7: ايه
6: العمال انه دفتر خاص وكل عامل له صفحة خاصة. شو ما بيقبضوا بتقيدي
7: وبرجع بأيدهم بخانة المصروف.
6: عظيم. يعني صار كل شيء واضح قدامي. ما في صعوبة أبدا.
7: ايه ما تسلفش هام يا أبو بلحين. وعلى كل حال من هلأ حتى تجي تسافر تكون فهمت إنه الشغل طيب
6: إن شاء الله. ليك رد على التليفون. ليك أمين
13: محلات أمريكا
6: بدي منك غيابي فتح عنيك ودي الضيل واعتبر حالك انك صاحب المحل.
14: ولو يا معلمي عم بتشك باخلاصي بالشغل
6: وارجع من سفرتي محضر رح حضر لك اكرامية تكون حرجان.
14: ما بدي منك الا الرضا يا معلم.
7: معلوم في عندنا زيت زيتون صافي اول باب ما تقبل الا اول باب. لايك ولكن لك فكر ها الغرض اللي ما بيعجبك تقدر ترد تكرم عينك. في شي غيره؟ الله يسلمك. مع السلامة.
6: ها جيت يا درويش.
7: خود يا امين خود هالطلبية وقل لهم بالمستودع طلبية كثير مستعجلة.
14: حاضر حاضر معلم.
15: زينة خيي زينة. شو وزفت عندك للست ام الحين؟
6: ايه والله. شو قولتك بيمشي حالك؟
13: إذا ببلاش لا ما رح يمشي حالك. بس إذا بتدفع له معاش معلوم بيمشي حالك.
6: ولو كده رويش، بس الصندوق كله باستلامة.
13: يب كله كله؟
6: إيه شو لك إحنا؟
13: فإذا نطمن بالك ما بتطول حتى تفلش. هيك عفهمك. استفل
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. شو وين كنت؟
2: رحت وديت الغراض لوسيم أفندي.
1: دفع لك مصاري؟
2: عطاني 200 ليرة.
1: ايه يسلم ضيقتك.
2: وبيسلم عليك وبتمنى لك التوفيق بالسفر كتير.
1: الله يسلمك ويسلمك. ايدي هال 200 ليرة مع النقد.
3: حاضر يا معلمي.
1: يا عم شو عم تعملي؟ النقد فوق المصروف؟ وين صارت هيدي؟
3: فهمت يعني النقد لحال والمصروف لحال.
1: ايه لكن شو؟
3: بهيدا الدفتر.
1: بهيدا الدفتر.
3: كيف
1: فهمنا؟ اني لأن إذا حطينا النقد فوق المصروف كيف نظبط حساباتنا آخر النهار؟
3: طيب شوف منيحة؟
1: إيه منيح. لا لا يا لطيف مش عم بلحق طلبيات آخر النهار.

0: Sonja Abud. عم بتفكر كتير مبين. زعلان على فريقي مش هيك؟
1: ايه رح اشتقلك كتير صدقي.
0: ما تزعل يا حبيبي، 3-4 أشهر وبيمضوا أوام، وأنا كمان رح بشتقلك كتير.
1: ايه بس واني بتديري بالك على المحل بغايتك، مش اللي بنربحهم هاونيك نحطهم خسارة هاون.
0: لا لا ما تخافش، أنا صرت أفهم منيح بالتجارة وبالحسابات، وأنت كنت عم تشرف علي، خافش أبدا.
1: أخ بس ويش يكون هالالتزام إلي وحدي؟
0: شو طمية دخيلك، ولو اتزلمي من كرم أخلاقه إجا يشاركك بنص الالتزام، وعم تطمع بالنص التاني كمان، وكتر خير الله يلي رزقنا هالنعمة. عبود بحيتها المحبي يلي بيناتنا، شو بدك تبعت لي هدية من هونيك بس توصل؟
1: شو بدي ابعت لك هدية؟ شو قالتك ابعت لك كميون رمل؟ ما انا رح اشتغل بالحجار والدابش هونيك، شو بدي ابعت لك كمان؟
0: منيح منيح ما تزعلش، انا مش طالبة من الله الا انك تروح وترجع بالسلامة، يقطع كل شي ما في هدايا عند سلامتك.
1: ايه بشكر الف عافية. توصل شوي صاب ابو ملح نشوف شو بدنا نعمل بكره.
0: بشو شو بدكم تعملوا؟
1: كيف بشو؟ ما بدنا نسافر بكره، شو بكي داخلي؟
0: كيف يا عبود؟ ما قلتوا مسافرين بعد اسبوع.
1: احنا قررنا نسافر بكره. دايتي؟ على فكرة بغايتي هلا ضبي لي هالشنطة وفيها البنطلون الكاكي كوي شوي وضبي معك بالشنطة. ايه انا رايح.
0: بعد السفر ان شاء الله شو كان لازمنا لو شغلنا مش منيح هون؟
2: هات اشوف هالباسبورت ابو ملحي. يا رايتك حطوك في صورتي معه فكنا سافرنا سوا.
3: شو بك دخل والمحل على مين نتركه؟
2: لك ايه صحيح المحل نسيت انه انا المسؤولة عن الشغل هون. ما تاخذني
3: بعدين شو بياخذك معنا هونيك الدنيا شاو وفطيس هونيك
2: ولك يا الله يسوي انا ما يسوي. اهلا برفيق السفر. اهلا.
1: يقطع السفر يقطع الغرب ان شاء الله، من هلا بلشت حن على الوطن واشتاق لك. مرحبا خي ابو ملحي.
3: مرحبا. شو حقيت ها؟
1: لك يا ما استحقيتش الوطن قتال يا ابو ملحي.
2: ولو كعبود شو بيك هربط كلك سوا ولو بعد لهف ولا قعد على الرابطه تحط اشك بالمطار ولن.
1: خي ابو ملحي انت في غير شنطة تيابك رح تاخذ معك؟
3: لا شو بدي اخذ معي غير
2: بدك للدغري كان حب علي انه ياخذني معه بس للاسف شو بدنا نعمل؟ عمين بدنا نترك الشغل هون؟
1: حد جد خيبو ملحي؟ تي بدنا نعيش هنيك بلا نسوان، مين بده يطبخ لنا؟ مين بده يعملنا؟ مين بده
3: لا كل شيء مأمن له هنيك، الاكل الشرب المنامه والرفاهية
1: عين إذا هيك. طيب يابا أي ساعة بدأ تطير الطيارة؟
3: الساعة 11:30 تماما. انتبه
1: الساعة 11، فإذا لازم نمشي من هون الساعة 10 يعني تنوصل على الترب.
2: ايه معلوم.
3: تروح لك ضب الشنطة.
2: خليك انت قاعد ولا ما عندك ناس عاد انا بضب عني.
1: معلش يا انا مش مطول، على كل حال بدي ارجع على البيت.

0: انت هلا بعد شوي بتوصل راح تفضل.
1: سافر لوين؟ سافر ايه لوين؟
0: سافر على الخليج بجيب لبه شي 3-4 اشهر.
1: يا لطيف قديش راح يروح علي فنجان قهوه بغيبته لك؟
0: ولا يا درويش انا بشرب قهوه عم صب لي فنجان وهي دابون. ها
1: انت بتموت تطلب كل ساعه فنجان قهوه؟
0: بتموت وكيف ما بموت؟ قول من هنيح يا درويش معلمي حاسبني مثل صاحب المحل.
1: فاذا بعد ساعه رح اجيب لك فنجان تاني خاطرك.
0: الله
1: حرم ورا المكتب تقول لك حرم حرم.
2: اوعها بدك كل جمعة تبعث لي مكتوب تعشت شغل لي بالي
3: عجيب. وين حطيت
2: شي على شو عم تفتش؟
3: جواز السفر من امبارح حطيته بجيبتي.
2: من امبارح كان بايدك وانا عم تقلب بوريق. وين رجعت حطيته؟
3: ايه حطيت حتى اخذتي مني. وين حطيته؟
2: اخذته منك طلعت فيه شوي ورجعت رجعت لك اياه.
3: لا ما رجعت لك شيء ضل معي.
2: يا عمي كيف ضل معي؟ شو بدي فيك حتى خليه معي؟
3: طيب وين بروح لك انت؟
2: لا
3: بس حكون دوري معي دقيقة.
2: ما بدور. شو يا عمي كنت قاعد معه.
3: شوف سامح
2: طيب افتح الشنطة يمكن يكون بين تياب.
3: لا كنتيني معقول جواز صبر حطهم بين تيابي مع تيابي.
2: وين بروح يا عمي لك ايه؟
3: شو بعرفني وين بروح؟
2: شو هو ما بروح فتش عليه؟
3: شو في لي بالقطة النام شو؟
2: خدوا هلا على هالبنشة.
3: شوف حد يدور على عقلاته يا عم. هو خيبه.
4: شو خيبه من الحين؟
2: اليوم انا بايدي كنست الاوضه ورتبتها ما فيها جواز صفا.
4: جاهز انت خيي؟ صارت الساعه 10 وربع.
3: جاهز هسه عم شوف عم شوف طلع جواز السفر تشوف.
4: ليش وينو جواز السفر؟
3: امبارح كان بايدي. شو بعرفني كيف اختفى؟
2: ايه حقك عبود ما كنتش هون انت امبارح وجواز السفر كان معه.
4: طيب يا عمي فتشوا علي منيح بيكون بشي مطرح.
3: خليني اسمه مطرح يا عمي تعرف.
2: ايه حقك ما صلح تكون نسيب بالمحل تحت.
3: لا شو بدنا ننزلوا على المحل؟ شو ليش انا نزلت على المحل
2: ولو يا عمي؟
4: طيب شو بدنا نعمل هلا يا عمي؟ صارت رح تمشي الطياره.
3: طيب بالك يا عمي خليني بزريقي شوي تفوت شوف مصلح شي جاي من الجيب.
2: الله شبع عجيب يا عمي شبع عجيب. يعني لو هالجواز السفر إلو جواني حكينا منعرف وين طار.
4: طيب يا عمي بلكي حدا من ولاد الجيران هالصغار يكون فات عم يلعب جوا شايف وفتكروا دكتور صغير
2: وأخذ. لا فات لعنا ولاد ولا شفنا ولاد. ولك يا عمي هو كل عمره مشلوم ومش مرتب بيحط الغرض وبينسى وين حطه.
4: طيب شو بتريدون نعمل هلا؟ الطيارة صارت رح تمشي.
3: روح سافر لوحدك يا عمي الله يرضى عليك وبس لقي برجع بالحق. وشو
4: وبلكي ما لقيتوش؟
3: طيب عم بقول لك سافر لحالك.
4: كيف بدي سافر لحالي؟ ما بيصير هاد.
3: طيب ما بيصير هات شو بعمل لك؟ حطني بشنتك وخدني معك. شو بعمل؟
2: وانا ولوحان.
4: طيب يا خيي وبلكي الزلمه هونيك صاحبنا ما شغلنيش.
3: بلا بشغلك اشرح له شو قصتي يا عمي ودغري بيشغلك.
4: وبلكي ما صدقنيش.
3: صدقناك ايه حق خود يا عمي خود. هاي الاتفاقية خدها معك بس شوفوا إياها. قلوا جاي من قبلك.
4: أها منيحة.
3: خلي شغلك.
4: طيب هلأ أنت شو راح تعمل؟
3: أه؟
4: شو راح تعمل؟
3: شو بدي أعمل؟ بدي أقطع جواز سفر تاني وأنت تجي الفيزا تاني.
4: أها طيب لكن فإذا لك ما تتأخرش علي. ها أه؟ سامع؟ أنا رح يضل بالي مشغول تتكون وصلت لعندي.
3: ايه؟
4: يلا بخاطركم بخاطركم.
3: مع السلامة. اوف لو حد بيقول لي وين موجود الجواز سفر بس والله العظيم تعطيه 10,000 ليره.
2: تزعجك ابو ملحم تزعج. لا تكرهوا شيء لعله خير لكم.
1: تفضلي قهوتك ست ام ملحم.
2: يا رب تنجينا يا رب تنجينا. امين امين سلم مطرحي هون وانا راجع.
0: حاضر معلم حاضر.
1: لك يا عمي شو راجع ما راجع اعطيني بوم بالاول.
0: استحي كدرويش شو عم تحكي انت؟ انا بعطيك بوم.
1: ايه بوم.

0: وبنتي مو بنتي ريت الجريتي؟
1: لا ما بيلش فيها الجريتي.
0: يا حرام شو شو معطرة هالمرة؟
1: مين؟
0: ليك ليك شو صار فيها الطيارة اللي سافر فيها امبارح عبوت؟
1: شو صار فيها؟
0: ليك ها ها انفجرت بالجو وتحطمت بعرف شوي. ايه ايه شو في مصايب بهالدني؟ الله يساعد اهلهم، الله يصبر قلب بياتهم واماتهم. يا حرام شو
1: لك صحيح؟ شايفين؟ نفس الطيارة اللي سافر فيها عبوت.
0: لك ايه؟ شفت شفت؟ ما قلتلكش امبارح لا تكرهوا شيئا علّه خير لكم.
1: ها؟ خير لنا. صحيح؟ خير لنا. بس شر على غير. يا سبحانك يا رب.
0: شو قولتك ابو ملحي؟ بدكم عرفت هيدي نعمة؟ قوم تروح انت تصدقهم.
1: إذا بعد ما عرفتش يعني ضروري نروح نخبرك، كيف أنا أخبرك أنت؟ ماشي تنشوف يا عمي.
0: كتر خيرك يا رب. تيري مش عن عبث ضيعت لنا جواز السفر. يا ربي يا ربي أنا حلوة تكون الطيارة زيتها. يا ربي مش معقول. يا الله.
2: نهارك
0: سعيد. ملحي. ملحي. شو صار؟
1: خبروني.
0: شو صار؟ ما جيتكم لعندي. بهالوقت مش بلا شيء.
1: شو بدي يصير؟ ليش انت سمعتي شيء تخطي؟
0: هلا هلا فتحت الراديو كان على اخر الاخبار. بيقولوا في طياره تحطمت. وين؟ عرفتوا وين؟ عرفتوا اي طياره؟ شو بيكون؟ شو بيكون عم تطلعوا بعضكم؟ خبروني قولولي الحقيقة. أكيد أكيد الطيارة اللي هو سافر فيها عبود. أكيد
1: طولي بالي. طيارات لوم طيارات عم تسافر لك الجيت. ضروري تكون الطيارة زيت اللي مسافر فيها جوزي.
0: وبعدين حسابي هي الطيارة زيت مثلاً. عارف ما مثلا سلامة الركاب من
1: يعني عمول يعني
0: فإذا هو بزيته هو بزيته ولا العظيم هو بزيته.
1: طول بالك يا أخي. خلينا نستعلم الأول من شركة الطيارة. وأنت اللي بفون عندكم.
0: وأنا اللي بفون.
3: والله أنا قلت يطبعني الأولى وراح ضل الأولى اللي ما عنده حظ.
0: يا ربي تنجينا هذا عليك. يا ربي يا ربي كتر خيرك.
1: مش
0: يا ربي كتر خيرك يا ربي.
3: عشو عم تستكتري بخير ولا ربنا؟
1: أنا بجاوبني إلي أنا. ليش ما عادش سافرت؟
3: كيف بدي سافر بالله؟ كيف بدي سافر معي معي شهادة صحية؟
1: الله
3: بدي شهادة صحية دولية؟
1: الله يسامحك ما هذه شهادة بيجوها قبل بيوم يومين.
3: إيه وليش ما تقولش حضرتك؟
1: هلا جاي تحكي. لك يا أخي أنا خمنت.
0: ما هو طيب وين كنت لحد لا تنصت على البيت؟
3: ما هو بسبب هالشهادة الصحية حتى يستعجلوا لي فيها عملت مشكل أنا ومأمور الدائرة هونيك. صحبت على الفرق.
1: كيف؟
0: ولو ولو كعبوي كل هالقد مستهتر بالقانون طالع بالطيارة وشاكك فردك عجمة.
3: صارت صارت شو بعمل؟ ودكوني بالنظارة وخلوني لهلأ ولو ما يجوني ساكت وسطوا لي ما كانوش طلعوني.
0: فإذا بدل ما تزعل لازم تركع وتبوس الأرض وتشكر ربك ألف مرة. أنت عرفت شو صار بالطيارة اللي كنت بدك تسافر فيها؟
3: إيه؟ بس شو صار؟
0: قل له شو
1: صار؟ فاضل حضرتك شو صار؟ كنت بشرفي نيتك طيبة خيي يا
3: عمو. إيه؟ نيتي طيبة؟ يعني لو انا سافرت بالطياره ها كنت رحت مع اللي راحوا.
1: قلت لك نيتك طيبه خي عبود.
3: انا نيتي طيبه؟ لا انت نيتك طيبه خي ابو مدح. خو خي هي جواز سفر خي ابو مدح.
1: جواز سفر
0: يا ساتر يا رب. وشو جابوا جواز سفر ولا جايبته؟
3: أنا ست ملحي لا انت اللي كنت عندكم.
0: ايه
3: اخذته حطي لي عرق السفر ابو ملحم واحتفظ بالالتزام لحيني.
0: يا ربي يا ربي انا كيف بتعمل هيك يا عبود؟ لا لا الحمد لله منيح اللي صار هيك. ولا جارنا ابو ملحم ما بيستاهل.
3: ايه ابو ملحم ما بيستاهل بس انا بستاهل. مشان سوء نيتي يا ريتني رحت فيها الطيارة بس مشان سوء نيتي وحسدي. خيبو ملحي الله يخليك بعتذر منك وما تواخذنيش على سوء نيتي. الله يخليك ابو ملحي.
2: وعلى شو بدو ياخذك خيك ابو ملحي؟ بالعكس لازم نشكرك على سوء نيتك انقذت حياته.
4: ايه ومنرجع نكرر ونقول لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. بس انتبه خي عبود لازم تعتبر هالشي اللي صار انذار قوي لك. اذا هالمره زبطت معك ثاني مره مش رح تزبط. وبخصوص الحسد والحسود خي عبود كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.

0: إله إلا
1: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقلا شوي زدتلو حجر، تولدن انت والبحر زدتلو حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما مباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

فصلت عنا بياض يابا يابا يابا يابا يابا يابا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين بيجي واحد مدري منين

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين إنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال، أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنها إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. نطلع القرن الماضي، الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاي المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرة الرائية أن ماريا فالكورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة. بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
4: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رعشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
5: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.

حبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

مدينتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: www.radiokalkaba.com.
1: انتوا برفقة راديو كوكبا.
2: كل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
3: عم تسمعوا راديو كوكبا.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور، علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخواتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الأول لما قام ابنك من بين الأموات، ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي نطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عقجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم، من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم،

0: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أهرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدتي. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرت هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

Aman. Aman. Şu rakıya köpedin. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح أسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببو عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: طلعني درج ودرج هنوصل عالدار،
1: طلعني درج ودرج هنوصل عالدار،
0: طلعني

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: سيداتي، أنساتي، سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح، لوبا بليز ويلكم المنى.
1: شباب شو عم تعملوا هون؟ بلشنا العرض، شو قصتكم؟
2: عم نصلح لمبة لامبادير كسروها امبارح للمسلين.
1: بعد ما خلصتوا تثبيت الديكور؟
2: بده كتير صيانة، شو بدنا نلحق تنلحق؟
1: ولك اختفوا هلا بعدين بتصلحوه، بلشنا الشو.
2: طيب ها؟ عمره ما يتصلح. ماشي خي ماشي.
0: عن جديد.
2: ماشي.
0: سيداتي، أنساتي، سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح، لوبا بليز ويلكم المونولوجيست الأول في المتوسط، باخس باخس.

هكذا بدأت حياتي الفنية كمؤلف ومؤذن لكلمات انتقادية ساخرة تكون لسان حال الناس، وبرفقة صديق العمر كضابط إيقاع كنا نشعل المسرح كل ليلة.

0: في الطابق العلوي صحيح، أما في الطابق السفلي فهو تخيلات، مجرد تمنيات بأن يكون لي جمهور يصفق لفني ويردد أغنياتي. ولكن للأسف لم يكن يشاهدنا إلا زبون دائم وحيد، وهو مدير الملهى الذي طردني وصديقي لاحقا.
1: اطلعوا لبرا انت وياه،
2: اعطينا فرصة بعد
1: انت وياه، اطلعوا لبرا
2: بعد ليلة وحدة بس، الله يخليك
1: لبرا انت وياه، اطلعوا.
2: عمرك ما تقبل، بكرة فرجيك أنا مين. عفوقة طز عليك.
0: وفي تلك الليلة وبينما كنت أبكي يائسا في أحد شوارع العاصمة، صادفت امرأة تقاسمني الأفكار نفسها، فكلانا كان يفكر بالانتحار، فهي خارجة من قصة حب فاشلة وأنا خارج من ملهى ليلي فاشل. جمعتنا المصيبة وعززت بي زينة شغف الكتابة، كتابة الأفلام الفاشلة طبعا، فكان مصير أفلامي جارور كومودينة المسوسة. ناضلنا 6 أعوام ووعدتها بالزواج حين أبيع أول أفلامي، وفي السنة 7 أتى الفرج على يد أحد المنتجين، وكان الفيلم كوميدي بعنوان بيضاء الثلج تلتقي سندريلا في نوم الأميرة.
3: شو اسمك؟
4: بلانش نيج.
3: نعم
4: بلانش نيج، محقق وأطرش كمان.
3: بلانش نيج ما غيري؟
4: ليش في غيري؟
3: وشو بتريدي؟
4: بدي طلق.
3: بدك طلق جوزك فخامة الأمير؟
4: لا هيدك ما اتأخدته، طلع نص على نص.
3: الأمير اللي باسك توعيتي طلع نص على نص؟
4: ايه ليش مستغرب هالبوسة وهي كانت؟ هيدا الماكسيموم، أكتر من هيك انسى. بعدين من عقلك كنت ميتة؟ أنا نومة تقيل ما في شي بوعيني، بس ريحة تمه للأمير بتوعي الحجر.
3: طيب مين بدك طلقي هلا؟
4: من 15 سنة جوزت واحد أكبر مني بشوي. هلا صار أكبر مني بكتير.
3: فهمت عليك.
4: فبليز تحلي دعوة طلاق.
3: بحجة شو؟
4: خيانة زوجية.
3: إيه بس بدك شهود 2 على القليلة.
4: ما تخاف عندي 7. دكتور أنا كتير مقهورة.
5: رؤية سندريلا قولي لي شو حاسي بالضبط؟
4: نفسيتي عم تجعني.
5: هيدي التهابات نفسية، في حرارة.
4: من ميلتي إيه بس من ميلته أبدا بالراد.
5: يبدو منك سعيدة بحياتك الزوجية.
4: إيه؟
5: العمى لي.
4: أنا اللي بدي أسألك ليه العمى، ما أنت الدكتور النفساني.
5: عم بسأل حالي
4: ليه؟
5: يمكن هو تغير؟
4: لا بعده بيركب حصان وكل سبت بيعمل حفلة ملوكية وبيفتح شامبانيا.
5: لكان أنت تغيرتي.
4: هو هيك بيقول، قال أنا نصحاني وبطلت سكسي وخدودة ورمانيين وشو اسمه النازلين وشو اسمه كبراني، حتى أجني مش عم بتفوت بسكربيني رح تنفزر كل ما جربها، وإذا انتزعت سكربيني بتنتزع قصة حبنا الشهيرة.
5: إيه جربي ضعفي تترجع تفوت سكربيني.
4: طب مش عم بقدر، ما صرت زقت له 4 أولاد جسمي تلخبط. طب ما أنا مرة بالنهاية ولو سندريلا بدل مرة.
5: اتضايق لكم مجوزين
4: من وقتها ما قست سكربيني.
5: وإنت برأيك في خيانة؟
4: عم تسألني إلي؟ ما أنا جاي أسألك.
5: طبعا في خيانة، وإلا ما جيتي لعندي.
4: أكيد، ما هو أيام ورجعت لورا ومدياته ما بقى مثل قبل، بيو بطل الملك، عملوا عليه ثورة بالربيع ونزلوا عن العرش وحجزوا له أملاكه.
5: يعني
4: عم بفكر يتركني ويتجوز واحدة من بنات خالتي. قال الجمال مش كل شي بيروح، بس المصاري ما بتروح، وبنات خالتي ما انضبطت، بيو كان يشتغل على البار. أنا كنت النامي عساس، هو اللي إجا باسني وعيني مش هيك؟ إيه هلا هو بضل نام وما بيوعى لو ضليت للصبح بوز فيه؟ لك صار يحب النوم أكتر مني يا مخلوقة، هو بينام على التعزيل والطبخ والنفخ والولاد. يا ريت ضليت نايمة وبلا هالجايزة كلها. دخليك؟ أنت ليش عيونك كبار؟ ودمائك كمان؟ ليش مش عم فيكي تحكي؟ إيه مزبوط بالعواوي اللي كنصير.
6: كيف لقيت الفكرة أستاذ؟ ألو أستاذ بعدك معي؟
3: إيه معك. بس ما في ولا غنية ولا رقصة، شو هالفيلم هيدا اللي ما في استعراض؟
6: منحط استعراض أستاذ.
3: بعدين منصح لي سندريلا، كنا متأمنين نجيب ناس على سحبات السابقين.
6: إيه بس ليش بعد محافظة على جمالها مع أنه سمرت شوي على السولاريوم؟
3: والجميل النايمة
6: يعني متبش عن ندفع عائلة النوم، الله يساعدها عندها عائلة اسم الله.
3: بدنا ننقي 4 طبلية.
6: 3 ما شافروش كوبارس غير متكلم ما بال عواوي أستاذ.
3: طيب وتكورة مين؟
6: في فارس الأحلام هو الشرير طبعا وبيفوت بينوكيو بنص الفيلم.
3: يعني بدك يمثل منخار طويل؟
6: الضربة ما بقى فيه ممثل منخار طويل، كله عامل روتروسي وبدون عملية.
3: إذا شي بتلعب أنت الدور.
6: طول عمرك. إنه شو أستاذ مو مبروك؟
3: عمل لي فيه استعراض وبعت لي النص وبنبقى بنحكي.
6: انه عزوقك لان كل مستقبل معلق بموافقتك، ما في يتجوز الا اذا حرتك اخذت النص وبدنا نتجوز على العيد.
3: بنحكي، ما تنسى الاستعراض.
6: استعراض استعراض تكرم عينك. صبايا بنيت افكاري، لو حد اتذكر بي سندي وبلانش وبيلا متفقين على الذكر الوحيد بينوكيو. اميره النايمه وين رايحه؟
4: رايحه نام.
6: يلا
4: هي يا هي
6: جو.

0: لي.
1: كيف لقيت الفكرة أستاذ؟
2: بدو شغل كتير
1: نشتغله.
2: ما عندي وقت، بدي انزل بالفيلم قبل العيد.
1: ما العيد بعد جمعتين، ما منلحق.
2: انت ما بتلحق، بس انا عم صور.
1: شو عم صور؟
2: فيلم جديد.
1: يعني فيلمي؟
2: لا، فيلم حدا تاني اسرع منك بكتير. خيرة بغيرة.
1: وفيلمي؟
2: ما قلي لك خيرة بغيرة.
1: وصحبتي؟
2: خيرة بغيرة.
1: بس انا صلي 7 أشهر عم اشتغل على فيلم، على رعب، على ميوزيكال، على دراما، على حب، على العبة بقلبك. بلاش صور يا حيوان. قلت لك انا مديون محروس الليف، وانت بلا تصور فيلم من افلامك السخيفه. شو بدي اقول لها؟ صاحبتي ناطر صار لها 7 سنين. بنات افكاري وين رايحين؟
3: على الجرور. يلعن حظنا ضروري نخلق بنات افكارك. شوف شو تركت لك صاحبتك يا سطله.
1: شو ها؟
3: رساله بتعجب خاطرك. الله يستر.
4: باخوس؟
1: نعم.
4: اسمعني منيح.
1: هيك باخوس حيف ما في حبيبي.
4: انت بطلت حبيبي.
1: لا بقى،
4: نطرتك كتير، ما راح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
1: ايه بس انا ما في اعيش بدونك زينة.
4: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
1: شو هالحكي؟
4: مرسي على الايام الحلوة اللي قضيناها سوا.
1: ولو تكرم عينك. بس
4: انا ما في ضل عايشة بالاحلام.
1: لا مش بالاحلام
4: ولا بالافلام. بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد.
1: ايه هيا خليكي بعد كرمالي.
4: لو بدها تشتك كانت غيمت.
1: مغيمة شو برا بتصدق؟ ايه
4: باخص ما تزعل.
1: شو يعني خلاص؟
4: لو بالصفحة. ما بقى بدي اقول لي فتش على حدا تاني.
1: لك كيف عم تحكي هيك؟ قصدي كتبي هيك ولا ولش؟ انا بعرف عيش مع غيرك.
4: انا اخذت اغراضي.
1: عن جد عم تكتبي؟
4: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
1: ما تركت علي على القليله.
4: باخذ
1: شو
4: نساني؟
1: ما فيي.
4: باي.
1: لحظه
4: انتبه على حالك.
1: لحظه ما توقفي كتيبي. لحظه ما في صفحه زنزون. لك تركي ليش سطرين بعده؟ لو مش مزبوطه تتركيني هيك. طب ما بعمل ديبرسيون انا. طيب طيب في مجال تاخذي نفس ونحكي عروق من الاول وعروق. شو فيه
4: باخوس؟
1: نعم.
4: اسمعني منيح.
1: انت اسمعيني.
4: انت بطلت حبيبي.
1: انا حبيبك غصب عنك.
4: نظرتك كتير.
1: انطر شوي انا مستعد اتجوزك.
4: ما راح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
1: وقفي وما تكتبي نفس الحكيات. اسمعيني، اذا بتفلي على طول راح افلغ راسي بالحيط.
4: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
1: شو هالحكي؟
4: مرسي على الايام الحلوه اللي قضيناها سوا.
1: كرمال الايام الحلوه ما فيك تعملي هيك.
4: بس انا ما فيي ضل عايشه بالاحلام.
1: وحياتك راح بيع الفيلم
4: ولا بالافلام.
1: خليكي بعد، خليكي بعد.
4: بعرف ما عندك شيء تقوله غير خليكي بعد.
1: طيب راح غير. ضلي شوي، ضل شوي كرمالي.
4: لو بدها تشتك كانت غيمت.
1: بعد مغايمي برا.
4: باخص ما تزعل.
1: زعلت.
4: لو بالصفحه.
1: لا بتا اوريدي.
4: ما بقى بدي اقول لك.
1: مش رح اقول لك اصلا بدون ما تقولي لي.
4: فتش على حدا تاني.
1: ما تعطلي هم، واقفين بالصف.
4: انا اخذت اغراضي.
1: اخذيهم كلهم.
4: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
1: حتى التعليق اتحشيهم ما بدي اياهم. اتحشيهم بخزانتك، ما بدي اياكي.
4: باي.
1: خلاص تركتيني؟
4: ايه.
1: انا فت بالديبرسيون.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ينبلى فيي لا ما
2: أخذت الأدوية
1: كلهم.
2: أوف أنا شلت إيدي منك. بون فواياج.
1: خلاص دكتور قررت ما فيي. ما بقى إلا طعم الحياة بدي انتحر. بس كيف؟ بالأدوية ما عم بيأثروا، سلاح ما عندي، الغاز خالص. لقيتها بالحبل.
3: أي حبل؟
1: حبل غسيل.
3: انطر لينشفوا غسيلاتك.
1: مش رح انطر هلا بدي انتحر.
3: معقول عم تنتحر كرمال وحدة؟
1: كرمال شو بدي انتحر يعني كرمال واحد؟
3: ما في وحدة تستاهل تعصب كرمالها بتقوم تنتحر؟
1: لأني بحبها.
3: حمار
1: يطول عمرك. في يعرف مين حرطك وجيبك لعندي؟
3: معرفتي طلع فيه مزبوط.
1: وجهك مش غريب.
3: أنا البرنس الحارق سلافي بقصصك.
1: ما تقلي الأمير اللي وعب لاش ناش.
3: والأميرة النايمة وسندريلا. أنا العربشت على شعرات أميرة البرج. خلصت شابلون روج برحلة صيد. أنا فارس الأحلام.
1: إيه بس أنا بعرف الأمير شاب.
3: كبرنا يا أخي. ادعي لك هالقصص تعرفهم
1: من زمان.
3: أكل عليهم الدهر وشرب وعلينا كمان.
1: بس ما اسم الله عليك بعدك محافظ حيلك.
3: لأني بعدني بحب النسوان.
1: كيف جيت لعندي؟
3: على حصان.
1: ونو؟
3: أعطيته للفلاح.
1: طيب في يعرف شو بدك مني بالضبط؟
3: جاي وعيك.
1: وعيني؟
3: وعيك من هبلك. ما بيهين علي أبدا حدا من جنسنا يكون مغلوب على أمره من مرة.
1: فهمت عليك.
3: من بعد التقاعد تفرغت الاستشارات العاطفية. مشان هيك جاي اعطيك الرسات لتغلب اتخن مرة.
1: ايدي بزنارك.
3: شو رضيت علي هلا؟
1: انو بدنا خبرتك يا برنس.
3: فيك تعيط لي دكتور اذا بدك.
1: ليش انت طبيب؟
3: طبعا درست 40 سنة طب.
1: طب شو؟
3: طب ويس. انا بوصي بتخلي القصص تنتهي هابي عندي.
1: ايه بس بالقصص الخرافية.
3: ليش الحب شو مش قصة خرافية؟
1: معك حق انا قصة طلعت تفنيس كمان خرافية مع فتح الخي.
3: عمول مثل ما بقول لك وشوف كيف بترجع لك دبدبة.
1: عن جد كيف؟
3: فتش على غيرها.
1: بس
3: خلا تعرف انك بعلاقة جديدة وجديدة تكون احلى منها.
1: ما في احلى منها.
3: شفت انك غشيم؟
1: طيب وين بدي لقيها؟
3: شد حالك صدق انك تصير بتصير ما بقى ترد عليها.
1: وبعدين؟
3: لاقي علاقة جديدة ما حدا بيقهر المرأة قد المرأة.
1: هي معك حق بس وين بدي لقيها؟
3: انت نوي وهي بتجي لعندك.
1: نويت.
3: افتح الباب.
1: اجيت.
3: لك افتح. هلو
1: روحانا صديقي جيت بوقتك.
3: كيفك باخص؟
1: مش منيحة شفير الانتحار.
3: ها؟
1: تركتني زيزي.
3: ايه ولا عمره ما ترجعي الخزرانة.
1: ايه بس انا محبط دي سبسي.
4: ما بيقولوا دي سبسي بيقولوا دي سي.
3: باخص مش كتير باللغات خصوصي بالفرنساوي.
1: عفوا مين؟
3: ما عرفتك نيلي خطيفتي.
4: مصوار باخص.
1: مصوارين قلت لي حلو بس ما قلت لي هالقد.
4: ميرسي بوكو.
3: نيلي معلمة مدرسة بتعلم فرنساوي للصغار
1: والكبار.
3: ليش انت كبرت يا صديقي؟ بعدك ولد فريق. لك ما زلت زيزي وعملي فيك هيك.
1: ما تذكرني زينك ام زينت حياتي.
3: ايه بس بيناتنا ما كنتوا لابقين. انا ما كنت بدي لك بس وينك وين؟ مش تبادل وخيبتي احلى.
4: معلوم شاب مثلك ميت وحده بتتمنى عليه.
1: ميرسي بوكو بس وين؟
3: هلا ارتاح شوي بعدين بتلاقي عروق. خد وقتك لتطلع منها. لا لها حياة هضم.
4: بالعكس لازم لي احد على السريع.
1: 100% هيك قال البرنس.
3: اي برنس؟
1: ماشي انا كنت عم بقول لحالي بزيكولوجيك ما بركي بقدر اطلع من الزنزون بس مش عم بقدر.
4: لازم نعرفه احد على السريع.
3: مثل مين؟
4: حدا من رفقاتي. في عندي كثير قابلات لذيذين وعزابه.
3: شو بدك بهالشغله؟ ما تحطي ايدك تحت بلانتو سري.
4: حرام لازم نساعده. خليني اعرفك احدا.
1: مش قادر مش قادر.
3: شفتيه؟
4: ما بتخسر شيء. على ليلة بتكون ظهر ظهره وتسليت. لازم تطلع من الجو اللي انت فيه.
1: قولي هيك معك حق.
4: شو رايك نعرفه على ارسولا؟
3: ارسولا ما غيرها؟
1: مين ارسولا؟
4: زميلتي بالمدرسه معلمة فرنساوي.
1: ايه بس انا فرنساويتي تعتير انا انجلش ادوكيتر.
4: ما تعتبر هم انا حدك بنترجم لك.
3: شو هالشده يا جده؟ لا ابكي على الفاضي.
4: لا مش على الفاضي. هلا هي فرانكوفون بس كتير لذيذة نفسية حلوة بنت عايدي خرجك تمام.
3: طيب كيف بدو تفهموا مع بعضهم؟ ما هي فرانكوفون وهو ناوروفون.
4: أنا بعلمك كم كلمة فرنساوي بتدبر حالك فيهم. بعدين هي مثلك أختيس.
1: هي بتكتب أفلام كمان؟
4: ليش أنت بتكتب أفلام؟ واو ليه ما قلت لي؟
3: قلت لك بكتب.
4: بس ما قلت لي أفلام برافو.
1: هلا بعد ما بعت ولا نص بس إنه بكتب وبشقع بهالجرور. وأرسل شو بتعمل كمان شقيعة؟
4: رسام كتير بترسم حلو.
1: وني؟
4: يلا. منرتب معه موعد بهاليومين إذا بدك.
1: نحسمها على العشاء.
4: ليش لا وين بدك؟
1: هون عندي مشان البادجت.
4: مهضوم.
1: تقبل؟
4: أكيد.
1: تقيلة.
4: قبل مش لازم تتعلم كم جملة فرنسية ولا تدبر حالك معه شوي؟
3: يا حبيبي.
1: أنا حاضر.
4: أوكي. الدرس الأول.
3: دوموزيل في يفوت على التواليت.
4: بونجور سافا.
1: هودي عربي هاو بدي فرنسية وبدي عزبك.
4: عندك انتريسون. كتير مهمة هالكلمة. شو ما قردت إلا انتريسون.
1: شو يعني انتريسون؟
4: يعني شي مهم.
1: انتريسون
4: أكتر أكتر اهتم أكتر.
1: انتريسون
4: سان سان.
1: أه؟
4: ولا لشو؟
1: سان سان.
4: وعندك كمان سابو لابين.
1: سابو شو؟
4: لابين يعني صار لازم.
1: صار لازم شو؟
4: هيا لشي. إذا سألتك مثلاً مرتبط بتقول لا بس سابو لابين.
1: صار لازم.
4: وعندك كمان سيخي كولو.
1: إيه بعرف فري كولو معكروني بحليب مش هيك دخلك.
4: يعني مهضوم كتير بتضحك.
1: إيه مهضوم كتير بتضحك.
4: أو مينيون يعني قريب من القلب.
1: مينيون وريكولو مع بعض ما بيضروا دخلك.
4: هاو بتقول أنا ما بتقول شي مهضوم. في كمان جيفو زومبري.
1: أي ساعة بقولها ها؟
4: مثلاً لما بتضيفها شو بتقول لك ميرسي شو بتقول لها؟
1: جيفو زومبري.
4: في فوت على التواليت.
1: جيفو زومبري.
4: ميرسي العشاء طيب.
1: جيفو زومبري.
4: برافو باخ.
1: جيفو زومبري.
4: منك هيك
1: جيفو زومبري علميني بعد.
4: أفيك بليزير.
1: إيه بعرفه أفيك بليزير.

0: يعني إلنا شرف.
1: وفي أنشانتي
0: كمان بعرفها يعني نحن وعم نغني.
1: لا أنشانتي يعني تشرف.
0: حضرتك
1: يلا عيدوا لنشوف شو صار عنا.
0: انتريسون سانسان سافو لابان ريكولو جوزومبري افيك بليزير أنشانتي.
1: برافو. انتريسون شو يعني؟
0: انتريسون يعني شي مهم.
1: سانسان
0: يعني مهم
1: سافو لابان
0: حان الوقت.
1: مينيون
0: مهضومة
1: ريكولو
0: كتير مهضومة
1: افيك بليزير
0: إلنا شرف.
1: أنشانتي
0: شرفنا.
1: برافو باخو تعلم فرنساوي.
0: سافو لابان
1: أنا فخورة فيك.
0: جوزومبري
1: كيف شفت الفرنساوي؟
0: انتريسون
1: سانسان
0: سانسان
1: وعاد غدت تضحك عليه.
0: صف ريكولو
1: هلا فيك تمرق غلطات صغيرة.
0: صير مينيون.
1: وين الحمام؟
0: مينيون.
1: تعرف انت كتير مهضوم سان سيغ سان.
0: يعني سان سان؟
2: باخوس مش عم يضرب السيفون.
0: فان فان
1: لا هي مزبوطة سيفون.
0: آه فان فان
2: شو بعمل؟
0: لك في جاط باللافابون. دبر حالك. وبعدين؟
1: طبعاً بعدين بتسأل عن هويتها.
0: إيه بعرفها هي بالعربي يعني شو هويتك؟
1: هي بتقلك مثلاً بارابونت.
0: بارابونت؟
1: بارابونت
0: شو يعني بارابونت؟
1: يعني مثل باراشوت.
0: لا شو كيف نتواصل هي فوق وأنا تحت؟ اشتقت لك وأنا كمان انزلت بوسك بعدين بضل إجراي على الأرض ما فيها ضل فوق أو فضل نترك بليها من أساسها.
1: ما أهضمك يا باخوس.
2: شيرين نحن هنا.
1: شيرين كثير مهضوم رفيقك.
2: حرام مغسوس شوي.
1: تعرف شو؟ حني دق لها بركي بتجي الليلة.
2: لك حياتي لشو الليلة خلص خليها لغير مرة.
1: ما بكرة فرصة معقول ما تكون عاملة شي هيك لنسألها.
0: 100% خلينا نضرب الحديد هو حامي والله إذا الله وفق وصحبت لتفقع زينة. والأوريدي هلا هي في عيني ما عادش الكشتة ما عادش رديت عليا لأن عم بحرقها.
2: هلا بتكون عم تحترق مش هيك؟
0: شو شطت شو شطلة شو شطة. تعرف كم في شين مرقت بجملة اللي قطعت هلا.
1: الو هاي شو لسبا
2: ستي
1: ستي بيافو توجوني
0: معلوم
1: شو عامل الليلة
2: شبعة.
1: انا وروحانا عن شاب صاحبنا بجنن عنده ببيته. ايه
0: ايه بس بالاجار
1: حاطين كيس وقاعدين هو كتير مهضوم.
0: ايه فعلا ايه
1: وشباب لك
2: تسعه.
1: تعال نتسلى كلنا سوا بعرفك عليه وهيك.
0: ما هو كرمال هيك
1: شو بتجي
0: شو بتجي
1: جاي
0: جاي
1: خاي
0: خاي
1: يس
0: حجاي
1: يا هلا
0: يا هلا
1: ادي بدك وقت
0: ما تطول كتير انا بنعس بكير. ها
1: عظيم انا بروح بجيبك ما تعتلي هم من كازل انا وروحانا من جيبك ومنجي.
2: ايه شوفان عند بيتكم انا
0: عشرة
1: ولا يهمك الى حد حالك تم الناس بنكون عندك اتو تلاخ والله حظك حلو ما عنده شي.
2: 11
1: ماشي روحانا نروح نجيبها يلا.
0: 12
2: مبلفيك انا
1: حضر شي من حواضر البيت.
0: ما فيش حواضر بالبيت في البيت اذا بدك.
2: شو عندك بالبراد؟
0: ها
2: شو عندك بالبراد؟
0: في صدى بالبراد. اكو كو
2: الله يسعدني عليك. هلا بجيب معك مغرض على الطريق.
0: لايك عندي بيض بقلي بيض
2: اكيد.
0: عندي ثلاثة بالبراد.
2: ايه واضح بالبراد دنيق لان زبط وضعك وحط برفان.
0: ما عنديش برفان.
2: طيب اوضه تواليت
0: ما مقطوع على الاوضه تواليت.
2: هدي حط من هيدي ولي انت واحد.
0: خلص فهمت عليك. 13
2: لا 14
0: لا بقى
2: شرشوح لان
1: يلا روحانا
2: ضروري تبليني بهالبلوه الليله.
1: حرام لازم يطلع من الدبريسيون.
0: ان صديقي يا ملا
2: ما هالضربه.
1: باي خوسه.
0: باي. من وين بترش هيدي؟
2: 15
0: فرجيك يا زينه اذا ما رجعتي لي دبدبه ما بيكون اسمي خوسه. خوسة بس أنا ما اسمي خوسة اسمي باخوس المزبول المتروك المبهول. كيف خليتها تروح من إيدي؟ اشتقت لها.
2: احكيها.
0: نعم
2: دق لها واحكيها.
0: أنت أكيد دكتور.
2: إذا بتحبك رح بتحن وترجع لك. دق زيرو تروى تروى تروى تروى تروى تروى.
0: ألو زينة.

0: الو الو زينة الو الو
1: شو صار؟
0: عم يحكي توت توت.
1: بده صفوليكس. هيدا التكرار يعني احباط.
2: شو عم تعمل؟
0: عم دق لزينة.
2: شيل السماعة من ايدك.
0: ما بدي.
2: قوم هات لشوف علي راسك طلوع. عرم وقول انا شيخ الشباب.
0: انا شيخ الشباب.
2: من اي ادخن مرة؟
0: جرتنا جنفييف.
2: بطار.
0: من اي ادخن مرة؟
2: انا بشدة.
0: انا ما في شدة لجنفييف من فتي.
2: انا بشدة.
0: انت معقول بس انا نوين.
2: قول لشوف.
0: من اي ادخن مرة؟
2: ايوه.
0: انا بشدة.
2: سأتي بنفس كبيري وكلهم بموتوا علي.
0: يلعن ابو التصميص شو هين.
2: بخص ان نكون او لا نكون.
3: شوف نحن حابين انه لا نكون بس مسائب الاولينية.
2: هيدا الصوت الولادي ما نغيره. اعطيني بيس اكتر.
3: كيف يعني؟
2: يعني تدخن صوتك. خلي خرر على الواطي.
0: خرر. عم خر على الواطي. لحظة.
2: وقف. بتصير زلمة ولا لا؟
0: ولا ايه؟
2: عمول مثل ما عم قلك سيا صوت لا مبالاة.
0: كيف يعني؟
2: يعني زبلة حرق. خليك مفوق.
0: هاي صعبة علي.
2: ولاء التسويس ولاء التفويف.
0: ايه بعرفها هس ولاء التفويف ولاء التسويف.
2: فوت ظبط حالك على السريع ورجع بطل ما بيهز وريح.
0: معنا وقت؟
2: نحن بنتحكم بالوقت. فوت يلا عتم لمرور الوقت. ناشفي هيك حط موسيقى.
4: وفي تلك الليلة كانت البداية. بداية علاقة جديدة كتبت لي بحبر القدر. فقد دق جرس الحياة.
1: بخص هدي حط هودي بال
0: روحانا شو بيت روحانا شو فيه وعار شو بيت
1: وليش شو عامل
0: ماشي عم بتجاجلن
1: وليش شو الريحة
0: هالبرفان عطيتني اياها
1: ايه وينها
0: خلصت كبيتها
1: رشيتها كلها عليك
0: ما هي كيفية نصها
2: الله لا يوفق فكر فتح
0: لا مش حلوة انت عطيتني اياها
1: وليه بيحطوا منها نقطتين بس
0: انا شفت ريحتها حلوة تتلكتر منها
1: انت تحممت فيها
0: طيب مقطوع على الأوبة تواليت طيب شو بعمل وني أرسلة
1: أرسلة
0: حيالله وني
1: يا حيطلع عيونين لي على الدرج مش بس ما في عندك أوبة تواليت ما في أسانسير كمان أنا فايت حد راوي حيواصلي
0: كيف حلوة
1: لك كيف مرخلك شد اللي حينك لشوف
0: مشدود مش روح أنا ما تركني وحدي
2: مش وحدك مثل ما قلت لك سئة
0: بوصوار أرسلة سئة
2: صوت
0: بوصوار أرسلة صوت
2: لا مبالاة
5: بتذكريني باسمك
2: عظيم عيد ولا شوف
0: بصور ارسلا سئه بصور ارسلا صوت بصور ارسلا لا مبالات بصور السئه صوت يا هلا
6: باخص بعرفك انا صديقتي ارسلا
0: انت ارسلا اشانتي لا مبالات
6: شفتي شو مهضوم بصور
0: أنا بخص بخص بالفرنسي بالعربي يعني بخص بخص تفضلي شوف زومبري
6: بري بري
0: بري بري
6: ميرسي
0: تفضلي أسي أسي يي إيفو لا مش على هالكرسي هي كرسي المرحوم جدي وما بحب حدا يقعد عليها ذكرى منه
6: باردون
0: لا مش على هالكرسي هي كرسي المرحوم ستي وما بتحب حدا يقعد عليها ذكرى منها
6: هون سافا
0: هي كرسي المرحوم عمتي وما بتحب حدا يقعد عليها الا انت
6: يعني بقعد
0: تفضلي شوف زومبري هوني عمتي قضت اخر ايامها خرفت وصارت كل شيء تعملوا هون مش ريكولو انا كثير فخور انه حضرتك على سئه على صوت على شو بتشربي
6: نيمبورت كوا
0: نيمبورت كوا مع ثلج او بلا ثلج
6: سامبا
0: لا سامبا ما عندناش
6: عندك فان روج
0: عندك فان روج
1: في
0: كملنا كاسين عمول معروف
1: ايه بعمرك قصوا عند بيك انا هون
0: ارسلا شو بتشتغلي
6: انا بعلم دسام بالمدرسه مع نيلي
0: اه انتريسون اي سان سان يعني حضرتك دارسه بانتور بان بان بان بان ايميلو كيف الاهل البابا الماما
6: منيح سافا
0: عندك اخوه
6: ايه عندي ثلاث اخوه
0: جارسون او في ولا ما في في بس في جارسون ولا في في بس ما في جارسون ولا في من اثنين
6: لذيذ لا عندي ثلاث اخوه صبيان
0: جارسون
1: مورسيس حدا عيط لي
0: شوف الدوموزير شو بتشرب
6: عندي خيي باتريك وبيير وباولو
0: اسم الله باتريك وبيير وباولو
6: باتريك
0: شو هويتك؟
6: الجيم
0: وانا كمان بحب جيم بحب جيم بقدونس من هون على الصايحة
6: والبيمبو
0: البيمبو
6: بيمبو
0: انت ريسون
6: وبحب السباحة
0: بالبسين
6: بسين
0: بسين مزبوط بسين مزبوط بديك بومبون كيف؟
6: لا هي بو بومبو
7: طب ما ضيعتونا. طيب ولو ساعة بون ساعة بون. طيب
0: عالمكفول بديك بومبون في عبطيخ عمايونيز عبستك.
6: نو مرسي.
0: شوف صنبري.
6: وانت شو بتعمل؟
0: بعد في انت بخصش هواياتك البرابانت البراشيت.
6: لا اللي زمان ما عملت.
0: عفقك بلا هالمشوار أأمن. هلا اسأليني.
6: شو؟
0: اسأليني شو بتشتغل كيستيون نيموا.
6: وانت شو بتعمل؟
0: أنا كاتب أفلام أموفيز.
6: آه سي انتريسان.
0: سانسان.
6: شو كاتب مثلا أي فيلم؟
0: أي فيلم. اي فيلم بتلاقيه بالجرور انا كاتبه.
6: في شيء معروف يعني؟
0: في شيء اكيد هلا معروف يعني ان شاء الله قريبه بنعرف.
6: اه بعد ما بعت ولا سكريبت؟
5: لا بتحبي نبيد هلا؟
6: افيك بليزير.
0: واحد نبيد افيك بليزير عمو المعروف. هلا اساليني
6: شو
0: هويتك؟
6: شو هويتك؟
0: جيم ملاحظه نفس الاهتمامات، البينبون ملاحظه التليباتي، انا البينكو انت البونك.
6: والسباحه؟
0: نعم
6: سباحه.
0: ايه بس على الفايش. انا ما بامن الا ما يدقوا اجري ومش بسهوله بدقوا اجري يعني بسيل ولاد بيكون اضبط. وانا بغني كمان
6: عن جد
0: بغني وبرقص.
6: واو
0: استعراضي.
6: لمين بتغني؟
0: لمين ما بدك نقي.
6: بس بغني بالعربي وما هيك.
0: بغني اربع لغات كتر لونج.
6: فريمون
0: بغني عربي مصري خليجي لبناني.
6: طب سمعنا شيء.
7: لا دقيق ولا
0: كيفك
6: سمعنا كاتشوز داليدا مثلا ازنافور سيلين ديون.
0: داليدا داليدا منيحه. في غني لها داليدا بالطلياني بحبها كثير. بتقول هي بالطلياني بتقول لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مرة تقول لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي
7: خايف اقول
2: مبسوط بحالك؟
0: هي عم تضحك لي.
2: عم تضحك عليك. النسوان ما بيحبوا التهريج، بدهم شخصية قوية. ثقة عرم واحكيها بثقة.
0: كيف لقيتي؟
6: خلي شولي.
0: ميرسي كلك ذوق.
2: صو
0: ميرسي كلك ذوق.
2: بلا كلك ذوق.
0: بلا صوت كلك على الحل.
2: لا ابو بلا.
0: كيف؟
6: بتستاهل بوسة، تاخذ بوسة.
0: تعي انت.
7: شو؟ عم تعيط لك لتبوسك، شو عم تعمل؟
0: عم بحرقها، سويلة تتفويف ويلة تتسويف.
6: بخص! اسرع عم تاكل بوسك، مبسوطة فيك قريب. خلص خلص أنا بجي لعندك.
0: شفت إنه تتسويف؟
6: برافو برافو جينيال.
0: روحي قعدي هونيك وأنا تتسوي، لازم تضلك هون أنا تتلوي وأنت تتولي.
2: روح لعندها اقعد قبالها
0: هلا
2: لحتى تبوسها.
0: لا هلا
2: طبعا هلا دق الحديد وحامي، هلا مستوية فيك خد لعقلك.
0: مظبوط.
2: أردف رفقتك على السريع.
0: روحانا فوتش للجليات.
7: نعم.
0: نلي سوي الوي وانا تتفوي.
7: شو عم ترجي؟
0: تركوني انا وارسولا لوحدنا.
7: فهمت عليك. يعني فيتش للجليات لكين
6: وانا فيت على التواليت.
0: شو بعمل هلا؟
2: قرب اكثر وبوسا رح اتركك. شد لي حالك.
0: ما تركني وحدي الله يخليك.
2: ما في عندي غير التلميذ بدي اعلمهم. شو بقضي كل نهار عندك كرمال بوسي؟
0: ارسولا
7: بوزوار ارسولا
0: ارسولا أرسولا بدي بوسك جب.
6: نعم.
0: إيه بدي بوسك بكل ثقة وصوت ولا مبالات. بدي بوسك أرسولا أرسولا بيزوموا.
6: سوري أنا متكرمش عندي شغل. إلو باي لنالي وروحانا.
0: شو هالشغل هذا بعد نصلاين؟
6: بدي أمشي زحلة.
0: تفي شوفي غير مرة
6: إن شاء الله.
0: بكرة مثلا
6: نحكي.
0: تعطي رقم تليفونيك؟
6: خدوا من نالي باي.
0: خلص يا معلم غرمت فيي شكت عراسة. خلص
7: نالي
6: شو؟
7: عندك رفيقة غيرها؟
6: الحقها سريع وصل على بيتها.
0: خلاص علقت بالصنارة شكت عراسة يا معلم.
7: لأن الحقها قبل ما تعلق بالأسانسير. يا صياد أنت.
6: كيف تعمل هيك؟
0: شو عملت؟
6: مش عارف شو عملت؟
0: وكنت عم حاول شدها.
6: هشلتها.
0: ما هيك قال البرنس أعمل، شو خصني أنا؟
6: كنت كتير مهضوم. شو صار معك؟
0: حسيت الصبية ختنت، هيت لغير الأسلوب طلعت بزهق. أنا بزهق شيء؟
6: بالعكس.
0: ليش عم يضاين ولا وحدة معي؟
6: يمكن لأنك هيك.
0: كيف يعني؟
6: يعني بدك وحدة تحبك مثل ما انت. بصدقك على فويتك.
0: شو عم لاقي ولا وحدة تحبني على طبيعتي
6: الا ما تلاقي.
0: لا كلهم يتركوني بفلوا حتى خلص. شو بدي خلص
6: بلا موجودة اكيد.
0: لا حتى زينك تفكرها بتحبني طلعت بتحب الجيزي ولما طولت لجوزتها تركتني.
6: يمكن لانا بنت وعبالها تجيب ولاد وتعمل عائلة.
0: كيف جيب ولاد يعني بدي اشقال؟ كيف جيب ولاد خبريني.
6: يمكن ما بطيئة تنطر.
0: شو بعمل بدي انا اجيب عائلة وبجيب عائلة بكب عطرات؟ شو بعمل بوسيموا؟
6: يا الله ما اهضمك. ما تعمل شي خد نفس لنفتش حدا تاني.
0: بقى شيل جلادي
6: باخص. ما تستسلم انت فنان ما فيك تعيش بلا حب.
0: ودخلك شو هو الحب؟ مش عم بفهمه انا.

0: الأجواء هيدا الحب
1: اللي متعرق لما تتلبك هيدا ضغط لما تسرع دقة قلبك علي الضغط لما عالراحة تشتاق بالدواء بالداوي الداء لما بتروق الأجواء قشط الضغط
0: راسك ماله قلبك

راسك مايل وقلبك مايل هيدا جنون لما ما بتنام الليل عليك ديون لم تكتار الكمبيالات بتطالب بالمصريات لما بتصعب الحياة طار الحب

0: بتتبع يا حبو فجأة بتبرد القلوب بيصفي الحب المقلوب
1: يعني بح
0: قولوا حب المقلوب
1: يعني بح
0: قولوا حب المقلوب
1: يعني بح
0: قولوا حب المقلوب
1: في المقلوب في المقلوب يعني بح
0: يعني بح.
2: والرأي اللي مصرة بأن تعرفني على رفيقاتها من كافة الأشكال والاختلافات الفكرية والعمرية والاجتماعية والاستيتيكية، ولكن لم يعجبني أحد أو أحد لم أعجبه، فقد كانت انتقاداتي لاتعة كالعنز الجربيني.
3: هي طويلة وهي قصيرة، هيدي كبيرة وهيدي صغيرة، هيدي هبلة وهيدي جبلة، وهيدي حبلة وهيدي طبلة، هيدي بيضة هيدي سمرة، هي حنطية وهيدي حمرة، هيدي بتنعي وهيدي بتشكي وهي

0: حملت نضالها مصرة بأن سعادتي تكمن في ملاقاة الحبيبة. فكلما رأت فتاة كانت تقول لي هيدي روعة إلك،
1: هيدي روعة إلك، مخدومي وعقياسة
2: وقتها مسقفة. روحنا عندها يلا.
3: مش عايب أطش عن القرية مسترسلي لأن
2: روح جرب حظك يلا.
3: مرحبا.
4: أهلا.
3: باخص
4: رواء.
3: ايه كتير رواء.
4: اسمي رواء.
3: شو عم تحكي؟ شو عم تقري؟
4: كتاب.
3: شو عنوانه؟
4: كن.
3: نعم؟
4: كن.
3: عن شو بيحكي؟
4: عن كيفية دمج العلم النفسي بالأطر اللاكونية، بيفصل إمكانيات اللاوعي عند مكنونات الوعي بالعقل البشري، المنحزالمياً إلى غريزة حيوانية منبثقة أصلاً من ردود فعل أنطولوجي غير داعم لفكرية النزاع حول الأيديولوجية المتنوعة بالبيروقراطية العلمية التي تحولت فيما بعد إلى نماذج يحتذى بها على أصعد تتلون بحسب مفرزات الدمج اللا انتمائي ناتج عن تقوقعية لا إرادية عند الفرد الطامح للانفراد بالوهم تحت عنوان مبدئية داعي الروح الجماعية، وينطوي على عثرات غير رادفة لتغيير جيولوجي مفرط في إمعان الخلط اللا استوائي لحبيبات الرزخ.
3: سامعة بصخرة الروشة؟
4: طبعا
3: زوريها. أنا بارتي، خدي معك حدا بهمه أمرك خلي يدفعك نحو المحيط للبحث عن حبيبات الرزخ بالأسفل، لأنه بوضعك سافولا بان.
0: وأخذتني نيلي إلى ملهى ليلي لعلنا نعوض ما مر علينا من إحباط في ذلك النهار. وأثناء الرقص
2: شو هيدي هونيك هيدا لذيذي روحنا عندها
3: هي ورا البار
2: ولك إيه تحاج
3: رقصان. هلو هاور يو هاور يور دادي هاور يور مامي هاور هاور هاور هاور يا أبو الهوارة يا دي اللي جيبولي هو لك شو بعمل هلا
2: روح للأسف مش من تبهتلك
3: مش ليك شتني أنت سيدة
2: حاج أكتر
3: كتير بترقصي حلو لا عن جد كتير رأسك حلو اسم الله بتدوخي قد ما رأسك حلو
5: هاي بيبي
2: هاي بيبي
3: هاي بيبي أنا قلت ميبي طلع عندها بيبي
2: شو بعمل لك حظك قليل
3: لا ميحل عندها بوي فريند ما فيه لبية هيك وتعبت
2: تعرف شو
3: شو
2: رح عرفك على صاحبتي جوي بس جوي سبيشل
3: كيف يعني؟
2: جوي خلقت بأمات ربيت هوني
3: يعني بتحكي إنجليزي؟
2: هيك وهيك
3: شو بنقضيها درس لغات؟
2: ما بدو شي الإنجليزي أهل من فرنسي أنا بعلمك كم جملة وأنت بتروح بتكرر لياهو
1: عمر مخايف
5: يلا
2: هي بتسحب بمر مخايف كل خميس
3: يعني ليلي
2: روح جرب حظك شو بتخسر؟ أنا بعطيك المعلومات عنها وأنت زهلها برؤيتك البسيكولوجية
3: ما بخبرها أنه بعرفك
2: أبدا
3: وبس يطبق الحبق بعلنا الخبر
2: برافو خوسة
3: كتير بنبسط بس تعيطي لي خوسة بحب لما تغنجيني
2: أنا بحب غنجك كتير أصلا بتبقى لك الغنيش يا غنوش
3: إيه بس ما يزعل روحانا عينه ضايقة لأن
2: روحانا خليني أشوفه بالأول من طيارة لطيارة لحلت فدوى العلم وقاعد يدق وراها إيقاع ما بشوفه يا زلمة
3: بده يشتغل طيب
2: شيو منه أنا لا حشوفه كمان ما عم بيعرف يوفق بيني وبين شغله
3: معك حق أنا إذا عندي زهرة مثلك بترك كل شيء وبتفرغ للشغل قصدي إلا إلا
2: هلا شو بدنا بروحانا خلينا نشوف كيف رح تشد جوي
3: إيه كيف بدي شد جوي
2: هي كتير بتحب الشعر
3: وأنا كمان
2: بالإنجليزي
3: وأنا شو بعمل بهالوقت
2: بتحب البالي والأوبرا
3: الأوبرا بالي
2: تسهر على طول لوحدة ما حدا بيعبي له راسه مزبوط
3: ما انا رح ابي له مهم ما يكون عم بيروح من شي مطرح بصير عم نعبي على الفاضي
2: لو غرقانه بالبسيكولوجي
3: وانا بس اغرق بالبسيكولوجي ما بعود فهم جي من جي
2: بتحب شكسبير كتير
3: مين ما بحب شكسبير
2: اذا بدك تهبلها بس سمع شكسبير
3: هلا انت عم تهبليها كيف بدي احفظ شكسبير
2: انا بحفظك اياهم
3: هلا راسي عم يشعني
2: ماشي لقلك
0: حفظتني ابيات شعر من مسرحيات لشكسبير وبعض ما قاله فرويد لعلني استطيع دخول قلبها في ذلك الشارع البيروتي وذهبت إليها محصناً بما لقنتني إياه نيلي بعد جهد جهيد
2: خلي الإيرفون بدينتك أنا على السمع رح ردك بحال عركة جت معك
3: أوكي
2: رح جرب لشوك
3: أسمعيني
2: إيه وإنت
3: أسمعيني
2: يلا قول الله
3: الله قصدي مرحبا بونسوار دموزيل بونسوار دموزيل
2: حلو هالمحل
3: حلو هالمحل عن جد كتير حلو هالمحل جاي هيك شريح جاي هيك مشروح مشروح حلو اسم الله
2: موسيقى حلوة
3: موسيقى حلوة
2: لجامك جوفي
3: لجامك شو حلوة هالموسيقى
2: لجامك جوفي
3: بعتقد الموسيقى لجامك جوري
2: جوفي
3: جوفي
2: شو عم تقري؟
3: شو عم تقري؟
5: Walk over the space in the literature of psychology.
2: كتاب لماكانوكوفيتش.
3: أوه أنا كتير بحبه لماكانوكوفيتش.
2: إيه هو اسمه صعب شوي
3: بس كتاباته حلوة.
2: برافو.
3: مبسوطة مني؟
2: إيه مش مين ما كان بيعرف ماكانوكوفيتش ليه اللي بيقروا له.
3: أنا منهم.
2: شو قاري له؟
3: هيدا الكتاب اللي معك.
2: وشو كمان؟
3: كتب بالبرورين. بتعيدي سؤالك عن معروف؟
2: شو قاري له كمان؟
3: لمين؟
2: لماكانوكوفيتش.
4: كتاب كيانو ريسباسيزو.
3: كتاب ياسو ساسوزوز.
2: واو رائع هالكتاب.
3: اه فهمتي؟
2: هو صعب شوي بس حلو.
3: أتمنى حلو قعدت عليه فرد قعدي ما قمت لجعلكته قعدت عليه بالغلط لأنه باي زوي برافو حلو السقيفي.
2: ثانك يو.
3: برامي الضهرة.
4: شفتا يلا حكي.
3: To be or not to be there is this the questions.
2: نعم؟
3: عم قول to be or not to be there is this the questions.
5: Whether to snow brain in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of trouble.
3: وفرت علي كل الالتيو فليسيتيشن.
2: موت بشيكسبير.
3: هو بعز كتير على فكرة.
2: مهضوم.
3: باي زوي أنا بحب السفر كمان.
2: واو في كتير أواسم مشتركة بيناتنا. أنا مهووسة بالسفر. لوين سفرت؟
3: ولا مطرح بس هيك بحب السفر. من عفوا من سفراتي حبيت برج حمود. الجارانتينا حبيت هونولولو بس ما كانت هونولولو. سألني هونولولو وين؟ قلنا مش هونولولو. رحت على تايوان بس تايوان الأصلية مش تايوانية. حابب روح على عرسال يوما ما. ورحت على أنغولا.
2: واو أنا مش رايحة لهونيك حلوة
3: بس مشي بشويش. هاو بأنغولا
2: مع مين رحت؟
3: وحدي ما بروح إلا وحدي أو معي حدا. يا وحدي يا معي حدا. بتروحي شو عندك؟
2: لذيذ.
3: بيقول فرويد to be or not to be there is this the questions.
4: Oh my god.
3: Oh my god.
2: بس هاي شيكسبير ايه له؟
3: لا هاي شيكسبير اخذها عن فرويد.
2: بس شيكسبير قبل فرويد بكتير.
3: لا فرويد شيكسبير يوسف بك كرم.
4: احكي عن بسيكولوجي.
3: نعم.
2: اكسكيوز مي.
3: حكيتيني؟
2: لا
4: عن بسيكولوجي.
3: عم بيقطش.
2: انت حكيت لي؟
3: ايه بس عم بيقطش.
2: شرفنا مسيو.
3: باخص.
4: احكي معه بسيكولوجي على السريع.
3: وين رايحة؟
2: عالتواليت.
3: مسروك منيح ولا فينا نحكي شوية بسيكولوجي؟
2: هلا
3: مكفولي فرويد كان يقول.
2: خليني فوت عالتواليت بليز.
3: بروح معيك؟ أحسن ما تروحي وحدك بلا الطريق مش آمن الآن. ناطرك أنا إيه؟
4: يخرب ذوقك يا باخ.
3: شو كيف شفتي حفرة تنزيل ها؟
4: يعني شو بدي أقول لك؟
3: شفتي كيف راحت ركض مصدقة ترجع لتشوفني؟
4: هيدا إذا رجعت.
3: لا بترجع لا بتشوفي تفرج كيف بترجع بشرفك تفرجي.
4: مثلا في اليلا.
3: تفرج كيف بترجع روقي تفرجي.
0: وبقيت منتظرا لأكثر من ساعة. سكروا المكان بدأوا بالشطف وطردوني بطريقة لائقة.
6: فيك تعلق إجريك بدي عزبك. بدنا نشطف لأن
3: لا بقاش في غيري
6: أنا وياك.
3: فيش دموزيل بالحمام؟
6: ما فيش حمام أصلا. الحمام برا بآخر الشارع.
3: يعني بقيت وحدي؟
4: لا مش وحدك أنا وياك. يلا نرجع البيت.
3: بسيطة مش إلي. لو إلي كانت إلي ولا لا.
4: تعرف إنك إنسان طيب؟
3: مرسي بكو عم عزبك معي مش مضطرة يعني كلك زوق.
4: ما في عذاب بس أنت بدك واحدة سبيشل تعرفتي بدك وحنيتك.
3: يلا بركي بتاني ديني من لقيها عكل حل نيالي روح أنا فيك ياريت في منك اتنين.
4: إيه بس أنا مش نيالي.
3: لا بقى
4: روح أنا مغير كتير مش فاضيلة. بضل من بلد لبلد ومن حفلة لحفلة. العلاقة بارد كتير. حدا وقالكم عم بحكي معه بيخطب بتتخيل؟
3: على الواقف مع شخرة كمان بعرف الروحانة شو
4: يعني بالاسم مرتبطة حاسة حالي لحالي.
3: قولي هيدي قصة الوحدة حدسي ولا حرج أنا كل عمري لحالي حتى لو معي حدا أنا لحالي.
4: بحس هيك من كتاباتك بحسك حزين كأنه صاير معك شي بطفولتك.
3: مش مخبرك روحانة؟
4: لا بس استنتجت أنه عم بقرأ أفلامك كأنك عم تنتقم من شي من عالم يسالي من نهاية سعيدة ما قال وجود ما بعرف بس في شي مارق معك منه حلو.
3: أنا وصغير أهلي كانوا يتخانقوا كتير.
4: ثلاثة أرباع الأهل هيك؟
3: ما هيك كنت مفكر لحد ما بيوم رجعت من المدرسة بعدني بتذكر كانوا هلأ. رجعت من المدرسة وما لقيت أمي. كنت جايب معي كاس بطولة المدرسة بالركض السريع. جاي متحمس بدي فرجيها الكاس لأمي ما لقيتها. فتشت عليها بالأوض أوضة أوضة ما لقيتها. رجعت لوحدي خيفانة قعدت هون على هالصوفة. قعدت وما عاد قدرت قمت. وقف الوقت عندي هونيك. نطرتها وبعدني نطرها لهلا. بيي بيقول هربت مع عشيقه مع فارس الاحلام. انا بالاول ما صدقت. امي كانت كتير منيحه لان ما كنت اخفى الا على صوتها عم تخبرني قصصها الحلوه.
7: كلها قصص مثالية، نهايتها سعادة، عيشوا أحلى عيشة، وأي عيشة يا بلوط. قبل بليلي بس خبرتني كل القصص ورا بعضه، لاشناش يا بيرون روج الأميرة النايمة وسندريلا، وقتلنا الزئب وإجا الأمير خلص الأميرة وخلصت خلصت معبة خبيتها، طلع كله كذبة كذب. خبرتني إيه ودموع عم وقفوا تاري، كانت عارفة إنها فيل مخططة. خبرتني قد إيه بتحبني، وحلفتني إنه رح ضل حبها، وأنا حلفت مثل هبيلي. طيب ما ولد أنا شو 8 سنين؟ تاني يوم كان نهار تاني، لما رجعت ما لقيتها الساعة 2:15 على الأد مثل ما انك شايفة.
2: وما عادت شفتها؟
7: لا، رحت على نهاية السعيدة وتركتنا نبين تخبط بنهاية عايسي. نهاية ما عادش تخلص لهلأ. أمي هربت مع فارس الأحلام إجا خلصها من بي الزئب. تخيلي تركتني مع زئب عم يبكي كل نهار، زئب مش قادر ياكل حدا، أكل الدهر عليه وشرب وشرب وضل يشرب لمات. والمجتمع المتوحش بلش يطلع تطلعات بتزيد طين بلي، ولين ومش قادر يعمل شي بوقتها.
8: فتشنا عليها وما لقيناها.
2: وبعدين؟
8: لقيناها بس قانونيا ما فينا نردها.
2: يعني
8: الطلاق وقع ونحن عم ننفذ حكم المحكمة. أنت بتبقى مع بيك وأمك مع جوزها، أوكي عمو؟
7: شو بدي كاني أعمل بهالوقت؟
8: سوري، كل الزوامي لليوم صارت 11 الظهر
7: وصاروا عماتي ياخدوني عند علماء النفس وبلشوا الفلاسفة بالشعر.
9: معليش ولا يهمك لو حتى فلت أمك، هلقني أنت مكبوب رح يجي مين يلمك.
7: معليش روق شوي ولاقي لي حل.
9: صف عمول مثلي ليك أنا شو مرتاح.
7: بطلت قادر أعمل شي غير إني أكتب، وقفت كل شي كل شي، المدرسة، الرياضة، تركت رفقاتي، شلت القصص من عبي وصرت جرح الكذبة اللي عايشتني إياها أمي بألمي.
2: معك حق، أوقات نهايتنا السعيدة بتكون نهاية سيئة لغيرنا.
7: إيه وكيف بدي كان يحب؟ إذا أمي ما حبتني ما أول وحدة غريبة تحبني؟
2: لا، الدنيا فيها أشياء حلوة.
7: عيد إلا
2: الله كريم ما بيترك حدا، أنت لازم تتخطى هيدا الشيء.
7: بشرفك ما تحكي مثل المسلسلات.
2: بعرف التنظير هي.
7: بعدنا بالمسلسلات.
2: والحكي هي.
7: خصوصي بالمسلسلات.
2: قد إلك ما صليت؟
7: أمي علبتني الصلاة بتصدقي؟
2: إيه صليها. صلي الصلاة اللي علمتك ياها أمك، صلي وحاول مصيبتك لطاقة إيجابية لسلسال لازم تتخطيه.
7: أي حال قصرت دخلك.
0: سهرت معي نيلي للصبح في تلك الليلة، وبعد أن أخرجتني من حزني وعند بزوغ الفجر رحلت تاركة وراءها العديد من الأسئلة، لكنني كنت سعيدا جدا بما قالته لي ومدني بطاقة إيجابية مما جعلني أتحدى من كنت أخافه.
10: شو صار معك؟
7: إذا بتريد طلع لبرا بكرهك أنا، أنت واحد شرير ما بقى تدخل بحياتي.
10: هذا اللي بيسمع نصايح النسوان، قلنا لك ما نعرف.
7: إذا بتريد فري بريحة طيبة.
10: هلا كل شي عرفتك على بنات، ما عجبتك ولا وحدة؟
7: لا
10: أنا بقول مبلا.
7: مخي لا، شو
10: تذكر مصبوط
7: حسيتهم كلهم بيشبهوا بعضهم، ولا وحدة من صحباتنا اللي مشي الحيل معها.
10: مبلا في وحدة ماشي الحيل معها قلت اسمها هلا كمان.
7: هلا قلت اسمها؟
10: رجع عيد الجملة.
7: أي ولا وحدة من صحباتنا اللي مشي الحيل. نلي
10: هيا.
7: لا لا لا
10: امبلا امبلا هي اللي عبت لك راسك وقلبك.
7: بعدين نلي خطيبة رفيقي.
10: هلا شو بدنا هي؟ شو المهم اني حبيتك.
7: لا لا لا ولا ممكن.
10: طيب هلا مش لازم تكون نايمن؟
7: بلا انا بنام مع الجيش اصلا.
10: ولاي بعدك واعي؟
7: لا ام بعدني واعي.
10: راسك مايل وقلبك مايل؟
7: هيدا الحب.
10: ولما ما بتنام الليل
7: وروحانا صديق العمر.
10: الحب ما بيعرف بيو.
7: يعني
10: بك نقي حبيبتك او صديق.
7: وبركي هي ما بتحبني.
10: سألة
7: او لك بتحبني؟
10: المتأكد منه ان انت بتحبها من لهفة سؤالك.
7: ايه بس بدون ما انتبه، يعني هيك يوم بعد يوم تعلقت فيها مهضومة وحلوة ومسقفة، صار عبالي ضل معها.
10: وهلا ما فيك تضل بليها مش هيك؟
7: ايوه
10: يعني بتحبها
7: بس مش عن قصد.
10: ليش مين قال الحب بيجي عن قصد؟
7: وضميري
10: شوفو
7: طوشني شو بعمل فيه، عم بخبط براسي. هيدا صديقي حساس كتير، اذا عارف بيروح فيها.
10: اذا بتحبك يعني رفيقك مش خيالك.
7: يعني
10: صراحة بعدين لك الحارس له حديث.
7: انت واحد شرير طلع من بيتي هلا.
10: انا ما خصني هيدا، انت انا في الوقت اللي بدك.
7: لا لا خليك شوي بعد.
10: اكيد
7: بدك تساعدني لصراحة بحبي.
10: اها
7: وبدي اعرف اذا بعني لها قد ما هي بتعني لي.
10: شو مبين صرت انت عم تحكي مثل مسلسلات؟
7: يخيبلون قصدي.
10: شو بك عرقان؟
7: اللي متعرق لما تتلبك.
10: هيدا الحب
7: لما تسرع دقة قلبك.

تحمست لفكرة مصارحة نيلي عن حبي لها، ولكن هل تبادلني الشعور نفسه؟ وصديقي، ماذا ستكون ردة فعله؟ أخذت استراحة بين فصلين مهمين في حياتي لأقرر في الفصل الثاني هل أتردد أم أطحش.

0: يتزوجوا زميلاتها. انا بخلص دوري بالحكايه وقت اللي بوسكن لتوعه، بعدين انا حر، ما فيكم تلزموني بولا وحده منكم، حريتي اغلى ما عندي.
1: ولشو تركنا رجالنا اذا هيك؟
0: انا ما تركتكم حدا، انتم اللي تركتوا.
1: تركنا كرمالك يا واطي، كانت عايشه مرتاحه مع الصياد.
0: شو بعمل له اذا بيطول برحلات الصيد تبعه؟
1: مزبوط، ما في غيب هالقد.
0: ولما يرجع كانه ما رجع بيكون حق علي؟
1: لا، الحق علينا بنستاهل. كان في 7 حولي بخدمته والعرسان واقفين بالصف بالغابه، شو بدك تشت وعيني؟
0: هني دقولي
1: وانا بعمل فيي هيك، اضفني بعز الدبغسيون يا استغلالي.
0: جوزك الهاملك لو مين ما اجى بهالوقت كان رح يقطفك.
1: بس انت اضفني وكبيتني.
0: ايه شو بدك يعني انيكي؟ انتم ما بتنقنوا، البخون مره بخون على طول.
1: عم بشتغل شو ما كان من وراك، صرت بالشحاطه من وراك. والاميره النايمه ما عاد دقيقه النوم، كلمه من وراك.
0: ليش مع جوزك كانت تنام؟
1: لا
0: فازن
1: ويح، انت لازم تتعاقب لنريح الناس منك يا خراب البيوت. فرد بالبيت رجموه.
0: هاي هاي هاي، قلت لكم مخصني، لو رجالكم خيالكم ما صار اللي صار.
1: طب مين بدنا نرجم هلا؟
2: ارجموا القدر، ارجموا سوء الاختيار، ارجموا عدم القناعه، ارجموا قله المبادئ.
1: عم تزقفولو؟ انا رايح اجيب الفرد مشو. لكن شو حشخشين؟
2: وخلصت الحكايه بانتصار الامير على كل التهم والاشاعه الباطله.
3: ايه ايه ايه، شو عم تعمل؟ انا مش كاتب هيك، ما تغير بالنص.
0: بعرف، بس انت حاط لوم علي بكل الفيلم، وانا اكثر واحد بريء بكل الشخصيات، انت غيرت بالنص.
3: مين سمح لك تبرحش بغراضي؟
0: ما انا بقلب غراضك، لو مني ما عندك شخصيه شريره بفيلمك، كيف رح يركب التوازن بلا شر بين الخير؟
3: اصلا انت بتستاهل، عم تخرب بيوت الناس، عم تقطف النسوان كل البلا منك.
0: لا يا حبيبي، البلا منهم، انا مارق طريق. بعدين عم بتلومني ومتمثلي؟
3: انا؟
0: ايه انت مش عم تقطف خطيب رفيقك صديق عمرك؟
3: لا ما صار شيء بعد.
0: بركي صار؟
3: لا لا، اصلا الحب سري من طرف واحد، هي ما بتحبني.
0: وبركي بتحبك؟
3: او لا؟ لك ما تعقد وتحملني ذنب، حل عني.
0: انا مش عم حملك ذنب، بس انت بقى تحملني ذنب قصص افلامك المشوهه. صرنا زملاء يا فارس الاحلام.
3: اذا بتريد طلع لبرا في ريحه طيبه.
0: انت اكيد؟
3: ايه.
0: بعد شوي جينا لي وجايبت لك ترويقه. مين رح بيكون حدك بهالموقف المصير؟
3: عادي ما رح اقول لها شيء، خلينا هيك، هيك احسن.
0: طيب انا رح امشي.
3: خليك شوي بعد، بركي بدي اقول لها شيء.
0: ضروري تقول لها اليوم وقول لها السلام عليكم.
3: شو بدي اقول لها؟
0: الا بحبك.
3: بس هيك؟
0: وعبالي يكون معك.
3: واذا هي ما بتحبني؟
0: انت اعمل اللي عليك احسن ما تضل دمان كل حياتك.
3: واذا هي ما بتحبني رح ضل مفقوس كل حياتي.
0: كون رجال لانه مره. هيدا العرب لازم يتحرك، ولا رح تضل كل حياتك محبوس بين 2 والربع.
3: قلبي عم بدق.
0: هيدا الباب يا زميلي.
3: عم بدق الباب؟
0: افتح.
3: ما بدي.
0: ولك افتح هلا بتفل.
3: مين؟
4: انا نلي.
3: مين نلي؟
4: نلي نلي افتح لي.
3: لحظة، نلي عم بلبس ثيابك، انت عم ياخذ دوش لان.
0: نعيما.
3: ينعم عليك.
4: خوصة.
3: شو بعمل هلا؟
0: البوست يا بكو افتح لها.
3: ماني لابس.
0: افتح لها.
3: هلا.
0: شد حالك.
3: ما فيي افتح لها هلا.
0: ليه؟
3: بشفقني الهوا وبعدني طالع من الدوش، شفت لها؟
0: ولك افتح حسب اسمك انا.
3: مين؟
4: افتح بقى خوص. يلا.
3: يلا يلا.
4: هاي خوصة.
3: سكري سكري من الهوا.
4: نعيما وعي بكير مبين.
3: مش نايم كل الليل اصلا، يعني نايم وقوعه، نايم وقوعه.
4: شو اللي كان مقلقك؟
3: يلي مقلقك.
4: انا نمت على وجهي طب صراحه، كنت كثير تعبانه.
3: ايه قد ما سهرنا وحكينا امبارح، اف شو حكينا امبارح.
4: جايبت لك كواسون، رح تاكل صديقك وراهم.
3: لا كواسون بكفوني.
4: بدي غسل ايدي دقيقه، رجعت لك صديقي.
3: اوكي صديقي. صديقي؟ سمعتها شو قالت؟
0: سمعتها.
3: شو صديقي يعني ما بتحبني؟
0: لك ليش نسف شعرك رح تنتفه؟
3: هلا بس ترجع شو بقول لها؟
0: الا انت على شيء صار بحياتي.
3: هيك خبط لسق؟
0: طبعا مش هذا المزبوط.
3: ايه وكيف بقولها؟
0: مثل ما بتطلع معك.
3: انت احلى شيء، شو بعرفني خيي، بخاف انا بخاف.
0: روح مش خارج.
3: ليش كبيت النص؟
0: هذا الفيلم بده كب زباله، ما حدا بيشتري قصه انتقام شخصي، لازم تكتب غيره قريبا.
3: وكيف بدي اكتب غيره؟ ما في فكره براسي، من وين بدي بلش؟
0: هيدا اول مشهد، تفضل.
4: باخص بدي منشفه. حمامك بده شغل، ما فيك تضل عايش بهالفوضى، بيتك بده لمسة مرة.
0: هيدي رسالة.
3: هيدي رسالة؟
4: رسالة شو؟
3: رسالة شو؟
0: بس مش حيالله مرة.
3: بس مش حيالله مرة.
0: مرة غير شكل.
3: مرة غير شكل.
4: عجبك صديقك امبارح؟
3: روحانا شو بو؟
4: قال بدي دق لي يحكينا على 7 من السويد. 7، 7:30، 8، بعدي لهلا ناطرة.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
4: بدك عجبني مع شوكولا؟
3: على زعتر فيه؟
4: لا ما في، ما لقيت سوري.
3: طب خلص بخدها على ستروبري.
4: ما في هودي كواسون، يا عجبني على شوكولا.
3: طب اعطيني على جوز الهند.
0: لك يكون ملفك ولك احكي خلصني.
3: خي شو بدي اقول لها؟
0: انت على شيء صار بحياتي.
3: بتعرفي؟ انت انت كيفك منيحة؟
4: ايه
3: الاهل منيح؟
4: الحمد لله.
3: تبقوا ماي واشربوا قهوة.
4: عليك خير ولا اخضم
0: ولا اجبن. خلصني اولى ثقة صوت لا مبالاة.
3: لا دخيلك بلاهون هودي، هيديك اليوم فوتونا بالحايط.
0: بروم صوبة بثقة وبصوت عريض. جياب لا مبالاة.
3: بتعرف ايه؟ انت عامل ايه صار حياتي؟
4: نعم؟
3: عامل ايه صار حياتي؟
4: مش عم بفهم عليك.
3: ولا انا مش عم بفهم علي.
4: شو كنت عم تقلي؟
3: تشربي شي حياتي؟
4: لا ما بدي.
3: شف كيف سكر راسها بس قلت لها حياتي؟
0: بالعكس عم بتفكر بالموضوع ومستغرب شو قلت. كفي.
3: عم قلك انت احلى شي صار بحياتي.
4: ياي ثانك
5: كيو.
3: بس ثانك يو حيف، ما في شيء ثاني.
4: مثل شو؟
3: شو بيطلع من خاطرك؟ بوصي، عبوطه، غموره.
4: وانت كمان احلى رفيق مرق بحياتي.
3: شفت رفيق؟ مش شايفتني اكثر من رفيق.
0: كفي يا رفيق.
3: شو بدي كفي؟ مو واضحه
0: هي خيفان اكثر منك. روح على حدك.
3: في عود حدك؟
4: اكيد ولو حياتي.
0: ها قلت لك حياتي. يلا جو، مش بهمنا حدا.
3: عفوا ايش يا حسين،
4: دوق هيك كثير طيبه.
3: عشو هان
0: عشو مكان دوق خلصني.
4: نحتاج بك كثير. كيف؟
3: ضربي بعد.
4: صح حبيبي.
3: ملحسي بعد، ملحسي بعد.
4: حزب شيء،
3: حزب كتير قصص مثل دي نفسي.
4: شو بعمل لك؟
3: ما بعرف شو بيعملوا بالحيلي.
4: بطلب لك حكيم؟
3: لا لا ما بدي حكيم، بدي مثل هوا، هوا اصطناعي. سي بي سي بي
0: آر.
4: بطلب الصليب الأحمر؟
3: لا ما بدي صليب أحمر. أنت فيك تقومي بالواجب هلا. إذا ما مشي الحيل سعي، بس لبعت بيمشي الحيل. لو بدي
0: هودي حركات بلا طعمة، فوت تغرب الموضوع بلا والدة.
3: خلاص مش الحيل، رجع نفسي.
4: كيف رجع؟
3: بالتاكسي. شو بعرفني مثل ما راح رجع.
4: أكيد.
3: إيه أحسبك عم شتى.
4: يا عم شتى الدنيا شو حلو. تعرف هالمشهد من الشباك بذكرني بفيلم No Way My Love. لين يبدأوا تحت الشتاء، هي بتكون مجوزة بتنغرم فيه فجأة وبتصير تحب واحد غير جوزة. مشاهد رومانسية بتاخد العقل.
3: ايه وشو بصير بعدين؟
4: بتقتله. بتقتل حالة.
3: بتقتل جوزة؟
4: لا عشيقة. قال هيك بيروح سوا على مطرح تاني.
3: ضروري يروحوا سوا؟ تروحي هو بيلحقها بعدين على رواق. ما مش حلوة النهاية، ما حبيتها.
4: بس الفيلم حلو كتير، أثر فيي. باخص؟
3: شو؟
4: تعتاد الوحدة فيها تحب اثنين؟
3: كيف يعني؟
4: يعني إذا الوحدة مخطوبة مثلاً وعيشة مرتاحة هي خطيبة.
3: ايه؟
4: حبت واحد تاني.
3: ايه؟
4: مش إنه بطلة تحب خطيبة.
3: لا
4: بس كمان حبت واحد تاني.
3: حبت اثنين فوق بعضهم؟
4: ايه.
3: شو بسكوتي وراحة هني؟
4: معقول تصير؟
3: ولا بدي أسألك أنت شو رأيك؟
4: أنا بقول بتصير.
3: وأنا كمان بقول بتصير.
4: حب حالي غريبة، غريبة وحلوة.
0: هيا هاللحظة يلا بوسة.
3: هذيك المرة قلت لي هيك هشلت المخلوقة، بدك تهشل هاي كمان.
0: هيدي غير هيديك، هيدي حبيبتك. بوسة وخلصني.
3: ما سنين علي وزعتر.
0: هلا في البوزيشن المضبوطة. بوسة ما تتحرك.
4: رح اشرب عصير. شو بدك؟ أنا نازلة وليمون.
3: مانجا فيه؟
0: فاشل يا زميلي، روح لحظة مهمة.
3: هي ما بقدر، وين بدي خبي وجهي من صديقي؟ بعدين بركي ضربتني كف.
0: أنا أكل 100 كف بحياتي، وكل اللي ضربوني صاحبوني بعدين.
3: إيه بس أنت ما بتلبس عوينات، أنا سطروا بقلب الأوضة وانكسروا. كيف بقوم على الحمام بالليل ساعتها؟
0: رح تغسلها إذا ما بستها يا ولد.
4: هدي، دق لي هيدا العصير، نازل جديد على السوق كثير طيب.
3: تشيرز.
4: تحتين خوزة؟
3: مر شوي.
0: شراب يا عبقري.
4: شراب ما بيأثر، شوي صغيرة.
3: إذا شوي ما عليه.
0: افتح حديث.
3: حديث شو؟
0: حي الله شي.
4: شو عم تعمل؟
3: عم بفتح حديث، حي الله شي.
4: تعرف؟ هيدا المشروب بيريحني كتير، هيك برخي لأعصابي.
3: واللي سامعك.
0: يلا يا رجل بوسة.
3: رح جرب، إذا عايتت علي بقول لها هيدي مسحة، كذبت أول لسان بس مبكرة شوي.
0: لك في محضرة، يلا.
3: الو ايه روح انا عم بمزح، عم نتروق انا وياها هون. اخذ مسكر؟ لا اني عم نمزح، عم نتروق انا و بدك تحكي اياه. نلي نلي تحكي روح انا.
4: ليش عم تعيط؟
3: عم يحكيني من السويد. لان شفت مالها مصيبه.
4: هاي حبيبي
3: بتحبه، انا قعدت البهل جرب حظي.
0: فيك تروح جنب مثل النسوان، انت عمول خطوتك وتحرر من القصه بقى.
4: اوكي روح انا، انا ناطتك عشيه. ايه ما تقدرها، مش عم روح لمطرح، بس عم باخص مثل ما وصيتني.
3: ايه ايه
4: ايه عم ينتبه علي.
3: بايدي اميني صديقي.
4: بقلك بايدي اميني. باي موا.
3: مع بوسي شفت؟
0: سمعت.
4: عم يحكي لي من مطار ستوكهولم، واصل بعد الظهر على بيروت.
3: بدك نروح نجيبه من المطار؟
4: لا ست بعتت لهم سياره.
3: طيب ليه ما بياخدك معه بس يسافر تكسدروا سوا وهيك؟
4: بتعرف ولا مره عرض علي، غريب اصلا هو هيك ما بيهتم.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
4: بدي مشروب بعد.
3: انا بسكب لك.
4: عمول معروف ما ليش بلادي يقوم مرخي على الاخر.
0: هو كمان.
3: طيب ما بخاف روحانا من قله الاهتمام؟ انت تفتشي عاطفي معيني عند غيره لا سمح الله. ما تفهميني صح غلط، بس واحد من قله الاهتمام بيصير بده اهتمام. يعني واحد عقله الاهتمام بيروح صوب الاهتمام، ما واحد لا بيفتش على الاهتمام لان بيكون ناقص شو؟ اهتمام. ما واحد
0: فهمت سكوت.
3: خلص فهمت سكوت.
4: معك حق، بس بعتقد عنده ثقة فيه.
3: ثقته بمحلها.
4: يعني مش كثير بمحلها إذا بيبقى هيك، ليه عم ترجو؟
3: مسقع سقعة.
4: مش كثير سقعة.
3: أنا نوعي بيسقع يعني أجسام شو؟
4: شو عم بتكتفى؟ على كل حال بركي بيستحي فيه، هو بيشوف أحلى مني بكثير.
3: حلو التواضع يا عمي، لو بتجنني أنت صبي وجون يصير له.
0: منيح.
4: ثانك يو، عم تعطيني معنوية، عندي عقدة العمر بتخوفني.
3: بعدك ولد يا عمي، مثلك بعدهم بالقردورية يا عمي.
0: ماشي حيلك منيح كفي.
3: مش حلوة إيه القمر مضوي.
0: برافو.
3: يقبرني سماكي ما أطيبك.
0: روق مش هالقد بلا بلقرة.
3: يقبرني سماكي ما أطيبك.
0: الا انها حلوه كثير.
3: قلت لها هلا
0: الا بعد.
3: بتعرفي انت كثير حلوه؟
4: عم تخجلني باخص.
3: نعجبك كثير حلوه، يعني كيف بدي اقول لك كثير اوف شو حلوه؟
0: خلص مش الحال.
3: خلص مش الحال.
4: اللي زمان ما حدا قال لي هيك.
3: وانا كمان.
0: هلا لزق فيها.
3: اكثر من هيك؟
0: قرب شفافك على خدك.
3: قديش يعني؟
0: يعني اترك شبر بيناتكم.
2: لا كثير قريب شبر.
0: لا مش قريب، شوف.
3: ما شبري غير شبرك.
0: حيش تضيع وقت.
3: وهلا
0: هلا هلا مش قادر تسيطر على مشاعرك.
4: ليه عم تعرف؟
3: مشوب شوب.
4: ما في شوب.
3: انا نوعي بشوي بقسم شو.
0: الا كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
3: كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
4: وانا كمان.
0: الا انت بتاخذي العقل.
3: انت بتاخذي العقل.
0: الا ان عيوني اكثر عيون ما بيتقاوموا شفتهم بحياتي.
3: ايه وحياتي.
0: الا لمعتهم تشبه البحر على وجه الصبح والضوء عم يلمع امواج ونور السما ساكب لونه فيهم عاد منه حلوين عاد منه عميقين يخوفوا البحر المسكين من السفر فيهم.
3: لمعتهم فيهم عوج اللي شو؟
0: خلص انسيها.
3: خلص انسيها.
4: كلامك شعري حلو.
3: شفتي لو عم قوله مثل ما هني ويني جوان.
4: مش مصدق انه هيدا انت اللي عم تحكي.
3: هذا مش انا اللي عم بحكي، هذا البرنس اللي فيي.
0: الا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، بس انت حدا كثير مميز عنه.
3: مش عصدق.
0: جرب.
3: شوفي انا ماري علي كثير نسي اشكال الوان، شي بيضة، شي سمرة، شي حنطية، شي متوس. بس انت حدا كثير مميز عنه.
4: حياتي.
3: بلعتها.
0: هلا عبطها ورا كتفها وشدها صوبك. بتقرب وجهك بتدندلش بتيرك وبتعمل مثل ما راح اقول لك بالضبط.
4: مش انا اللي بنكبس بالي يا حقير. كفي وحدك منك عايزه بقى.
3: نلي بقش بدي بوسك.
4: بس شو عم تعمل؟
3: هلا بدي بوسك غصب عن طبيعه بدي بوسك.
4: بس وقت اللمبادير.
3: عمره ما يرجع بعتقد انا بحبك.
4: حرام اللمبادير هلا بيكون احترق.
3: ما زميلي هو شو فكرك؟ انا واللمبادير والسلافه كله عم يحترق. تصلوا بدي فعل مدني.
4: لا لا بخص ما بدي لا.
3: ولو هدي مسحه ما بتحملي مزح.
4: لازم روح.
3: شو بدك اول نسيم كانون مسامع فيها؟
4: بعتقد اضبط روح على البيت.
3: ما هوني بيت كمان.
4: لا لا ما كان بدي يصير هيك.
3: هيدي بوسه عذريه افلاطونيه عم ادري كيفيه.
4: خلص حنين روح بليز.
3: ما تروحش وحدك بهالليل.
4: نحن بنهار بخص.
3: بركي عدت متفاجئه بوصلك.
4: خلص ماشي الحال باي.
3: يا بيي ما الله غلطه. طفي علي طفي علي. شو هالمتوحش يا برنس يا امير. الله يخليك وعاول شو بدي اعمل.
0: انا متت. انت هيك بدك باخر مشهد بالفيلم بدك تقتلني.
3: خلص يا خيي كبينا النص بزباله.
0: ما بقى رح تفكر فيلمك سخيف.
3: حياتك لا بس قومي لي شو بدي اعمل قبل ما تطلب البوليس ويجوا يكلبجوني.
0: مش رح تطلب حدا، هي اللي تكلبجي.
3: اذا بيعرف روحانا بيقتلني يا ويلي.
0: ولك روح هيج مكبره.
3: مكبره ما شفتك كيف فليت كله من ورا خططك الفاشله يا بلا اخلاق يا بلا ضمير يا بلا حياه.
0: هي هي فاس انا بقبلك كلامك الوسخ.
3: انا الوسخ ولا انت الوسخ؟ مين هيدا روحانا او البوليس؟
0: لا هي ولا هي افتح.
3: مين؟
0: ولك افتح.
4: باخص.
3: نعم.
4: انت ايش بتحبني؟
3: سوري اللي بالغلط.
4: وانا كمان.
3: شو؟
4: حبك باخص.
0: رعد شدي ضو احمر خرج المناسبة وزعف من الحضور. هاي ايضا طولة عدم.
5: وكانت المعجزة حيث لأول مرة أشعر بنشوة الحب العظيم. أدركت أنني وجدت رفيقة العمر وحبيبة القلب. ومنذ ذلك الحين بدأت حياتي بالدوران الطبيعي وأصبحت حرا من كل سلاسل الماضي. واستمرت قبلتنا طويلا تعبر عن شغف دفين أطلق سراحه الآن. ولكن صديقي، ماذا أقول لصديقي؟
3: صديقي ماذا أقول؟ روحانا شو بدي أقول له؟
4: ما بعرف بس لازم نقول له الحقيقة مثل ما هي.
3: لك لا يا عمي هيدا حساس كتير، إذا عرف بيروح فيها.
4: أنا بقول له.
3: هي ذاتها سألك في حدا بحياتك شو بتقولي له؟
4: بدي أقول له إيه؟ في حدا بحياتي واسمه باخص، صديقك باخص.
3: أعوذ بالله.
4: مسحب قصتنا؟
3: أعوذ بالله.
4: أو ما بدك نكفي سوا؟
3: أعوذ بالله.
4: فإذا لازم نقول له.
3: أعوذ بالله بخسر صديقي للأبد.
4: أو رح تخسرني للأبد.
3: لا لا أوعى بليز ما بدي أخسرك. أنت حب حياتي ما بتعرف قد إيه بتعني لي.
4: أنت كمان حبيتك من أول نظرة.
3: أنا لا من التاني تقريبا من تاني نظرة.
4: إيش وقتها بتحبني؟
3: إيه من الفصل الأول بس ما كنت بسترجع لك بركتي ما بدك لأنك خاطبي بس هلأ خلاص طلع الحب من الطرفين ولازم نكفي.
4: يوم يوصل روحانا من السويد لازم نقله الحقيقة بل ما نضل عايشين عاصرنا مخبيين قصة حبنا.
3: أقولك هيك؟
4: باخص بتحبني ما لا؟
3: أفيك بلزير
4: يعني اللي عم قوله مظبوط.
3: تريزا تريسو.
4: فإذا لازم نخبي روحانا
3: صفو لبن.
4: هيدا خوص اللي بدي إياه.
3: بس أنا خيفين نطلع ريكولو قدام المجتمع.
4: إيه خرام المجتمع. ما بدي أغلط مرة تانية وأخسرك.
3: ولا أنا بدي أخسرك. شوفوا زومبري.
5: وبدأت فصول الفرح في حياتي تتوالى وفتحت قريحتي على الكتابة والتعبير وبدأت يدي بغزل أغاني تناسب حالتي المنتشية.
3: روحانا شو هالمفاجأة الحلوة؟
0: بسطت فيها؟
3: وقد ما بدك
0: جاي لعندك بلا ما تعرف نيلي.
3: خير
0: عايزك بموضوع.
3: إلي أنا؟
2: خصوص انت
6: بخص
7: شو
2: انت صديق ولا لا؟
6: ولو روح انا شو اسويل هيدا؟
2: جاوبني عشرة عمر ولا لا؟
6: ولو روح انا شو اسويل هيدا؟
2: جاوبني ايه يا ملا
6: ايه
2: فازمك تلي بكل صراحة
6: معنا كنت جاي
2: تعمل وليك يا باخص اذا ما بتلي الحقيقة بشرفي بأكس عليك لعبة
6: معنا هي الخيف منه صراحة
2: بعرفك صريح ودغ
6: شغلت لي فكر روح انا شو فيه
2: نيلي
7: شو بها؟
2: مش عجبتني
6: والله أنا عجبتني
2: مغيرة كتير يا باخ
6: والله؟
2: بحكيها
6: ايه؟
2: بتجاوبني بنظر بحسها هون ومنش هون
6: لا هي منش هون
2: مش هايدي نيلي اللي بعرفها أنا بقول
6: ايه؟
2: إن شاء الله أطلع غلطان
6: ايه؟
2: في حدا بحياتها
6: ايه؟ أصلي كيف يعني؟
2: في رجال غير بحياتها حساسة عم تخوني مع حدا
3: انت هيك حاسس؟
2: انت شو حاسس؟
3: انا مش حاسس
2: المرة ما بتتصرف هيك الا اذا عندي حدا ومدري منو هالكلب اللي خدلها
6: يطول عمرك
2: باخص
6: قول
2: جاوبني بكل صراحة
6: احكي
2: انت شي من ريحة
6: هلأ لا بعد شوية ممكن
2: قصدي حاسس عليا بغيابي عم تروح هيك وهيك
6: عم تروح هيك هيك ما بعرف
2: جاوبني انت بعمل لك اكثر واحد
6: قصي راسك بمحلة
2: وحياة روحانة وباخص حاسس عشي
6: شوف بغيبتك عم تقضي عندي هذا الفي لك ايه
2: لانه اذا عندي حدا بدي دعوسه بجري
6: ايه بشوي شوي علي حرام بني ايدا بالنتيجة
2: بجرفي بدي لقطه هيك افسحوا شافتين وحدي لي وحدي لك
6: لا الشافتين لك انا شو بعود ريده بعد
2: بدي عنه بنص ساعة الضيعه بالصف
6: مش ساقعه شوي
2: بدي بس وصلت
6: ايه بس وسوي علي بس حرام عليك بالاحساس يا واحد حرام عليك ولو
2: بس بشرفك مش حقي اللي حقي مش حقي
6: روح أنا زلمة عطوف وسموح وكل عمرك متعالي ومترفي عن كل شيء
2: إلا بشك
6: لا المتعالي متعالي يا متعالي يا مش متعالي
2: مش متعالي منيح
6: يا زلمة أنا بعرفك متعالي
2: يا خيي غير منيح هيك هيك بدل
6: روح أنا ربنا بيقول اغفروا ليغفر لكم سامحوا لتسامحوا أحبوا بعدكم بعدا وما منكم بلا خطيئة فليرجموني يرجموها بحجر إذا عم تخونك لصلاح الله يعني مش إلك تركها
2: وهو
6: تركوا شو بدك فيه؟ شو بدك فيهن؟ تركوني يروحوا يتخبطوا بقدرهم
2: أنا خايف كون عم بظلمها وما انت عندي حدا
6: فرضنا عندي حدا وينات شو الحب بالقوة الزواج بالقوة الارتباط بالقوة
2: بس
6: ولا كلمة بدي اسمع صوتك ما بدي اياك عمر ما يكون بدها تروح غير أحسن منها
2: ايه بس مش رح سمعها كل عمري
6: بدك السمعها بدك السمعها وتسامحه لأنه مش عناس تحبوا بعض من القدر هيك بده الحب مش بالإيد الحب مش بالإيد بيجي عغفلة هيك مثل ناس بتصايف بيفرض حلو علينا فرض مثل غيمة خريف بيشت عليك سعادة بتبللك فرح ما بيتحدد كلمات مثل الزاعة بيضرب كيانك وبيحولك طاقة إيجابية بتكب زبزبات شمال ويمين شرق وغرب الحب مدرسة الحب مدرسة إذا أعددتها ضرب بها الحذاء واستتر وصاحت ضواحي الدجة تتلألأ عبر طيات البوانئ فتبتسم لكل من نشتهيه لكل من نشتهيه يهوانا تجري الرياح بما لا يشتهي روحانا هيدا مقطع من مسرحية هاملت لشكسبير خنته مرته دزدمونة مع صديقه مكبس وجهها قال أنا عرفت إنك خنتيني ومستعد سامحك إذا بتتوبي لازم تتوبي توبي أور نات توبي there is this questions وخلصنا حش كل واحد ست كلمة
2: يعني أنت برأيك في شي من هالنوع
6: ما فينا نزوم معنا إثبات المتهم بريء حتى إثبات إدينته بس تكمش علينا عليا شي ساعتك الحيث له خبير له حديث
2: يعني
6: هلا روح نام على وجهك طب أنت بارك واصل من السفر تعبين بكرة مشوف شو مفروض نعمل يلا شوف
2: معك حق ممنونك يا صديق
6: ولو إذا نحن ما شلنا عن بعضنا مين بده يشيل غريب
2: بس بشرف
6: شوف إيه
2: إذا بعرف منو لا حري لفظ فص
6: لكن ما حريز ما بدي حريز مين بده يكون واحد شرشوح لعندها مثلك تتطلع بحدا لعندها مثلك تتطلع بحدا لعندها السكسويل بتتطلع بديك أب لعندها البرميل بتتطلع بتانكي لعندها الأوتوستراد بتتطلع بزروبي لعندها الترين بتتطلع فيقوني بعدين فرضنا اتطلعت بتكون مش عارفة قيمة الجوهرة اللي عندها وراحت على فوق بيجو والمثلة مثل ما بيروحوا بيجو
7: حكي الحالة شو نحط بذمتنا
6: عفيك شو بدك سيلة سيادة امتى خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
6: خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
6: خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
6: خلص تركيني شو بدك فيها
4: شو بيك عم تحكي وحدك
6: عم بح لا لكن انت عم فكر عم بتخيل إذا روحانا عارف الحقيقة شو ممكن تكون ردة فعله
4: ايه وشو طلع معك؟
6: يعني اكيد بده يعمل كريست خدود ومثل ما انا بتخيل بده يعمل عميل وبده يزعل كتير
4: احساسي بيلي رح تكون ردة فعله عادية لان ما بتيني عليك لعلاقتنا
6: لا انت بتعني له لهو بيعني لك ليش خطبته اذا هيك
4: اهلي نقوا علي كتير واهله كمان وحيد بدهم يجوزوه ما بعرف رحت بالحماسة على كثرة النق حسيت ان العمر عم بيمر وانا قاعدة ناطر الحب حب ما كان يشرف
6: بس هلا شرف
4: هو قال لي
6: شو؟
4: قال لي انا وحيد ولازم اتجوز ومش رح لاقي بنت قوي مثلك بهالايام علاقتنا علاقة عقل مش قلب
6: شو قصدك علاقتنا بلا عقل؟
4: لا علاقتنا عين العقل ولادنا لازم يجوا عن حب والعمر ما تكون الجاز
6: ما زرززز questions
4: أنا صار لازم أمشي رح جيب روحانا من المطار من دار جايين لهون والخضر
6: فينا نأجلها شوي؟
4: باخوز بزعل منك ها
6: طب خلص ناطرك أنا
4: باي حبيبي
6: باي سوقي على مهلك ها كيف بدي خبره هلا يا عم مصيبي
7: لمصيبي إذا ما بتلو
6: نعم
7: بتروح الفرصة هيدي هي أم ولادها اللي حتعيش معها بسعادة رح تحفظ لك عائلتك وتحبني كل العمر
6: ايه بس هلأ في ظروف صعبة
7: كل عمري انصحك وتحط الحجة بالظروف صحتك تتبع درسك ما سمعتني صحتك ترجع الرياضة ما سمعتني صحتك تصلي بسلوكك صحتك تسامح أمك كمان ما سمعت هالمرة فايق مشوار لأجبرك توب على الخطوة هيا همرتك والله عوضيك البركة
6: عشت بسلام معها
7: أكتر ما بتتصور يا هل أنا صغير اسمعني يا مهد كبير يلي فيك بيحكيك وبيحذرك بتدر له دين تطرش لأنك شاب ومش إيش إلا بعيد أنا صب بالبعيد خدني اللي مهما كلف الأمر بدي مصلحتنا
6: إلك زمان ما حكيتني وين كنت دخلك
7: تركك بعض تفاصيل مش مهمة وقرارات مش مصرية بس لما بتحز المحزوزية بيجيك وهلأ حزت
6: يعني بتنصحني بنلي
7: مش بنصحك بيجبرك ما أنا نهايتك اللي شبابك بيقررها اسمع من مستقبلك وقول الله وما بقى

0: هنا راديو كوكبة.
1: جاي لآخر مرة.
2: ماما اطلعي من راسي بليز.
1: هالمرة هيك رح يصير. رح فلو للأبد، بس قبل بدي أسمع منك كم كلمة.
2: اطلعي لبرا، اطلعي من راسي.
1: بدي منك تقلي إنك فهمتني.
2: ما قالك علي شي. 27 سنة إلك تركتيني، ما قالك حق تطلبي مني شي.
1: أنا هلأ ختيارة مكبوبة بمأوى بكندا. ما تتخيل كيف صار شكلي متروك من ولادي وجوزي مات. بس خليني براسك صبية مثل وقت ما تركتك. كل الجاي قال لك يا إني ندماني كيف تركتك، مش عم يطلع صوتي بقى لقال لك إياها. وأنا بحبك، بحبك كتير، أنت ابني بالنتيجة. بس جوزي ما عاد خليني أشوفك ولا سمح لي أسأل عنك حتى. كنت أعرف خبارك بالسر.
2: سكتي بشرفك، سكتي.
1: أنا مثلك وقعد بالحب فجأة.
2: بس أنا ما عندي ولاد.
1: بيك ما ترك لي مجال إله شو بني. هملني نساني وأنا مرة عندي أحاسيس.
2: أنت أم عندك ولاد.
1: المرة اللي فيي غلبت الأم. إيش شخص منيح أخذني وراح.
2: لو كان منيح عن جد كان تركك تسألي عني.
1: كان يغار منك. بيعرف أنا شو بحبك.
2: وأنت كيف ضيانتي؟
1: مين قال لك ضيانت؟ ليالي بتشهد شو بكيت بحرقة. ندمت كتير وما عاد فيي أرجع لورا، ما عاد فيي أهرب مرة تانية.
2: وأنا شو ذنبي؟ كنت بحاجة لي كتير بهداك الوقت وبعدني.
1: أنا جاي أقول لك إنه مش ضروري تسمحني، بس على القليل فهمني. أنت هلأ بتحب. عم بتغش صديقك وتخون مبادئك وتجن جنون الحب الحلو. أنا صار فيي نفس الشيء. ما تسمحني بس فهمني.
2: اللي عنده أولاد ممنوع تبدي شيء عليهم وإلا ما تجيبهم.
1: نحن ناس. أنا غلطت وكلتك عم بدفع ثمن غلطتي لأني تركتك. إذا بتوعدني إنك فهمتني فيك تشحطني من راسك ولا الأبد. ريحني.
2: اطلعي لبرا. اطلعي لبرا ولا الأبد.
1: خليك فيي إنه أنت أكتر حدا حبيته بحياتي. أكتر من كل الباقيين لأني حرمت حالي منك.
2: شو بيشيلك من قلبي؟
1: في حدا رح يشاركني قلبك ورح يغلبني. حدا عرفك على فرويد، قويك على مشكلتك، حدا خبرك قصص شيكسبير بنهايتها الواقعية، حدا غير لك حياتك، رجعتك على المدرسة ورجعت نشيط تركض مثل قبل بس تعرف إنها جاية. بسطت رجع مش الوقت عندك، طمنتني. صار فيي روح بسلام على كندا.
2: وين رايحة؟
1: رايحة طمن حالي بالمأوى إنك فهمتني. لأنك ضعت مثلي بمفهوم الالتزام، بس الفرق إنه أنا غلط.
2: وأنا فهمتك.
1: هالمرة رح قلك باي. مبروك الكاس حبيبي. أنا فخورة فيك.
2: ماما ما تتركيني وحدي.
1: مش وحدك، صاري تواصلي. شد حيلك يا شاطير.
2: كيف رح تروحي؟
3: أنا بوصلها حصاني. مشي. بودعك للأبد يا صديقي. ما بقى رح تعوزني، بس أنا رح بعوزك من وقت لوقت. شو فضل عندك أدوية؟ في أخدون؟
2: لا، في صديقي رح يعوزهم بعد شوي، هو أبدا منك.
3: دمار
2: جاء مطرح ما كنت.
3: ما زهقت بهالنص بزبالي، ما عم بيلمونا تنغير جو، طلعت راحتنا.
2: ألو
4: ألو باخوش، خبروني عم تكتب فيلم حلو.
2: إيه نعم استاذ، عم بكتب ترو ستوري، قصة عم تصير معي هلأ.
4: عجبني الموضوع وين صرت بالكتيبة.
2: يعني بعد عندي النهاية، مش عارف كيف بدي انهيها.
4: نهاية نهاية سعيد يا بدنا نبيع.
2: ما هي نهاية سعيد الأبطال.
4: والشرير بيخسر طبعا.
2: ما المشكلة إنه منو شرير.
4: شو ما كان، خلي الأبطال يتجوزوا بالآخر.
2: يعني بعد مش آخذ قرار، بده يخسر يا حبيبته يا صديقه.
4: لا، يخسر صديقه أكيد. بدنا بوش بآخر الفيلم، شو بيبوس صديقه. يلا بتاع السريع لنبلش نصور.
2: ان شاء الله خير.
4: شو رح تسميه؟
2: عفكر سميه مع الوقت استاذ.
4: ايه بس ما تاخد كتير وقت، احسن ما يصير اسمه مع الوقت يمكن.
2: لا بقى،
4: لان بيصير يمكن انجو يمكن لا، ونرجع خيره بغيره.
2: لا دخيلك، ما نتجوز قريبا.
4: فاذا شد حالك وعمول اللي عليك. ان هي اللي هالحكايه بقى، وافتح الباب، باب الشغل.
2: روحانا جيت؟
5: ولو هلأ بطلت الواحد يفتح الباب؟
2: كيف بالحمام؟
5: كيفك يا صديق؟
2: منيح، وين اللي؟
5: عم تصف السيارة.
2: عود
5: لا، ما كل الوقت قاعد بالطيارة، خليني وقف شوي.
2: اسمع مني عود، لأ بعد شوي مش هيعود فيك توقف.
5: أولك هيك؟
2: ما هو من أولي رح يصير فيك هيك.
5: جايب لنا نيلي كادو مع النسوايد، غير شكل دبدوب نايم. بشرفك مش حلو؟
2: دبدوب فهمنا، بس ليش نايم؟
5: لا أنا دبدوب بتعيط لي.
2: عارف حالك نايم يعني.
5: لا هيك بصير انت دبدوبين، واحد نايم.
2: خلينا عاد دبدوبين بعدين بنحكي بالوضعيات.
5: جبت لك ناف الدين بنوش كلب.
2: كلب؟ يطول عمرك صديقي.
5: لان الكلب وفي، رمز الوفا، وانت ما في اوفى منك يا صديقي.
2: انا

0: ولا أكلب من هيك.
1: لا حسيت ليك ما اهضم عليك. قل له بونجور لعمه ماخذ.
0: بونجور عمه يغسل عين.
2: مربوط؟
1: لا عم يحكيك عم يقول لك بونجورين رد عليه.
2: شو بدي اقول له؟
1: ها يلا سي ليك ما اهضم عليك. عمو باخر
0: كيفك يا كلب؟ كيفك انت؟ كيفك يطول عمرك. شو قال هلا؟
1: عمرك يطول.
0: خلي لي اياك يا ادم انت ولك.
3: هو بلش
0: والله هو الحمد لله على سلامه.
1: الله يسلمك. طمني كل شيء تمام
0: ان شاء الله. مفروض يضل هيك.
1: في بعيونك حكي
0: مبين علي.
3: ايه روحانه باخر بدي اقول لك شيء.
1: خير ما تقول لي.
0: هو يا ريت فيي ما اقول لك بس رح اقول لك.
1: ما تقول لي ليتا.
0: هو يا ريت فيي ما اقول لك بس رح اقول لك.
1: عجبتك شيء وحده
0: روحانه؟
3: حوحو
0: لما انت سافرت من غير شهر انا ونلي او نلي وانا
1: ايه
0: اشتقنا لك كثير. استفقدنا لك بغيابك
1: حبيبي.
0: صرنا انا ونلي او نلي وانا نظهر سوا.
1: بعرف لتعرفك عرفتها. بعرف
0: صرنا كل ليله نظهر سوا تقريبا.
1: بعرف لتطلعك من الدبريسيون.
0: وفعلا هيك صار. طلعت انا من الدبريسيون. تفضل حضرتك صار دورك تفوت.
1: ما فهمت.
0: روحانا لبك تركز معي وتروق لي خدودك وتسمعني منيح. سامع؟
1: ايه.
0: وهلا
1: سامع.
0: روح لك شي تريزا تريسون سان سان وبعتقد صفوة لبان انك تعرفه.
1: يلا بقى صحكي.
0: شوف زومبري
1: خلصني بقى. اقول
0: روحانا
3: to be
0: or not to be series is the questions. يعني بالعربي ما بقي من العمر اكتر مما مضى.
1: خلصني حكي من ايه. تعيست الحظ.
0: تعيست الحظ. بتعرفها منيح.
1: بعرفها مني.
0: روح أنا الحياة مدو جزر وأوقات جزر على الحل.
1: بخص ما بقى تحرصني.
0: بعد ما بلشت حرقص.
1: طيب شو أول حرف من اسمها؟
0: أول حرف من اسمها نون.
1: نون؟
0: نون.
1: نهار بتعمو عيسى؟
3: لا.
1: نريمان بتعمو رجا؟
0: لا.
1: طيب مين؟
0: نو واي تجي على راسك.
1: طيب تاني حرف؟
0: لا عم هيل لك إياها كتير هيك.
1: ليش حلوة اللي عم عجبتني.
0: تاني حرف يي.
1: نون يي؟
0: يي.
1: ني. ني.
0: خليك عنيتك سمع مني.
1: طيب بعد حرف؟
0: لا اركب لك شغلي روحانا.
1: بشرفك بعد حرف واحد. حط لي حرف واحد بس.
0: لا مضربة نايم.
1: نيل؟ شو هالاسم هذا نيل؟
0: بعد في حرف.
1: حط لي ايه بشرفك.
0: ما هذا ايه؟
1: شو؟
0: اخر حرف ايه؟
1: نيلة؟
0: لا فست ايه؟ ما قلنا لك لا مضربة نايم؟
1: نيلي. نيلي اسمه نيلي. اسمه نيلي عازبي. شو بتشتغل؟
0: معلمة فرنساوي.
1: كمان؟ وني؟
0: عيمينك.
1: عيميني؟ في نيلي عيميني بس.
0: بعتقد ما قصرنا فيك. اسمها نيلي ومعلمة فرنساوي وعيمينك. مين بتكون؟
1: شو عيلتها؟
4: اللي شو بعمل فيك؟ بقبرك يعني شو بعمل فيك؟
3: روحانا أنا وباخص منحب بعض وعم نظهر سوا صرنا فترة ولازم نقلة
0: صفو لبان
3: وبدنا نتجوز قريبا.
1: يخرب ذوقك يا باخص.
0: أنا الحقيقة مد وجزر وويت مد على الحل.
1: عم تمزحوا؟
0: أنا لا ما بعرف هي عم تمزحي؟
3: لا
0: لا
1: بكون ولا كيف تعمل هيك؟ كيف تعمل هيك؟
0: روحانا الحقيقة مد وجزر.
1: كيف تعمل فيا هيك؟ بدك تتجوز خلاص؟
0: روحانا روح هلا بيفلتوا خدودك روح.
1: كيف تعمل فيا هيك؟
0: طب ما هيك صار طيب.
1: وأنا شو؟
0: سوري إني حبيتك.
1: كيف بدك تتجوز؟
0: سوري إني بتجوز خطيبتك.
1: أنت كيف تعمل فيا هيك؟
0: كيف يعني؟
1: أنت كيف تتجوز؟
0: أنا؟
1: انا بهمني انت ومش عم تنتبه يا صخرة.
0: نعم
1: صار لي ساكت كل العمر بس هلا خلص وصلت لحدا. طبع الكيل. انت واحد قاسي وخاين وانت عم تشد خلاص.
0: ما فهمت عليك روحانا.
1: صار لك سنين مش فاهم يا بلا احساس. ولك انا خطبت تمويه لسكت اهلي. انا كل حياتي انت ولا تتجوز يا وطي.
0: روحانا الحياة ما تجازر وأنا ما تتحسس. أنت شو بتحس؟
1: ليش أنت بتحس؟ كل حياتي وراك عم برامس وأنت مش منتبه. أنا فيليل.
0: لوين؟
1: روح ضوي لحالي. أخ من نخاف وليد واحد ستاش.
0: سمعت اللي أنا سمعته؟
3: أنا كنت حاسة بس ما بدي حد بدمتي.
0: مش عم صدق.
3: شفت ما هي أنا؟
0: نلي سؤال.
3: شو؟
0: Do you marry me؟
3: أبيك لزير.
0: طيب مي do you marry you؟ بس بدون عرس لأن معش معي امشي.
3: اللي بدك إيه؟
0: وبدون عريس لأن معش في امشي.
2: تزوجنا ونلي ورزقنا بأولاد وعشنا حياة مليئة بالدفء والحنان والإخلاص وكبرنا معا. زوجنا أولادنا. هي سبقتني حيث الحرية وأنا بقيت وحيدا أكتب ما بقي من ذكريات جميلة. وبعد شهرين من زواجنا أنتج فيلم قصة حبنا وفشل فشلا ذريعا في الصالات، مما أجبرني على العودة للعمل كمونولوجيست لأستطيع تربية عائلتي.

عشت بسعادة كبيرة، ومشى عقرب الساعة بسرعة فائقة. ولكن عندما عدت وحيدا عجوزا، كل ليلة قبل النوم أرد العقرب إلى الثانية والربع، مستفقدا قصص أمي.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: انتم برفقة راديو كوكبة.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: سيداتي، أنساتي، سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح، لوبا بليز ويلكم المنا. شباب شو عم تعملوا هون؟ بلشنا العرض، شو قصتكم؟
1: عم نصلح لمبة لامبادير كسروها امبارح للمسلين.
0: بعد ما خلصتوا تظبيط الديكور؟
2: بده كتير صيانة، شو بدنا نلحق تنلحق؟
0: ولك اختفوا هلا بعدين بتصلحوه، بلشنا الشو.
2: طيب ها؟ عمره ما يتصلح. مشي خي مشي.
0: عن جديد.
2: مشي.
0: سيداتي، أنساتي، سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح، لوبا بليز ويلكم المونولوجيست الأول في المتوسط، باخص باخص.

هكذا بدأت حياتي الفنية كمؤلف ومؤذن لكلمات انتقادية ساخرة تكون لسان حال الناس، وبرفقة صديق العمر كضابط إيقاع كنا نشعل المسرح كل ليلة.

0: مفهومه في الطابق العلوي صحيح، أما في الطابق السفلي فهو تخيلات، مجرد تمنيات بأن يكون لي جمهور يصفق لفني ويردد أغنياتي. ولكن للأسف لم يكن يشاهدنا إلا زبون دائم وحيد، وهو مدير الملهى الذي طردني وصديقي لاحقا.
1: اطلعوا لبرا انت وياه.
2: اعطينا فرصة بعد.
1: انت وياه اطلعوا لبرا.
2: بعد ليلة وحدة بس الله يخليك.
1: لبرا انت وياه اطلعوا.
2: عمرك ما تقبل، بكرة فرجيك أنا مين. عفوقة طز عليك.
0: وفي تلك الليلة وبينما كنت أبكي يائسا في أحد شوارع العاصمة، صادفت امرأة تقاسمني الأفكار نفسها، فكلانا كان يفكر بالانتحار، فهي خارجة من قصة حب فاشلة وأنا خارج من ملهى ليلي فاشل. جمعتنا المصيبة وعززت بي زينة شغف الكتابة، كتابة الأفلام الفاشلة طبعا، فكان مصير أفلامي جارور كومودينة المسوسة. ناضلنا 6 أعوام ووعدتها بالزواج.